معتمد عليك يا لي حبيب وديانو جينا مقال ممتاك هزالة مالخنا وصور بنا أم بنا الشبان وكيدجنا حسنا أم هبانا عيسى زخيبر خبدي كتر أنا بأغرض خيزان اشترع جفايا

غاز الله ما الخراب للمئم ذكرناك يا بحضر عشرين عشرين غزال حضر عشرين راخد ما تاخد الجار وجسد مكتب عدد استخزال

ترابي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف ليكي وبركبال وقريم أنا بيشو ناسا زيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

اني كيما ميلا مشيخة بريزيان والبج وبالا كاش كيما في ساني فريزيان والبج وبالا خورتي قلدي ما شالو شافكيان وكاش كيما ديلا بكودينو هكا تبيه وليه بفاضل

خدايك حلالي ويجو من الشرف شاف قريدا يا بالمخلوبة وفساد.

حقات بي وري بفازة بفازة يا حقات بي من أخوازي بشخرا بربينا يا وحقات بي من عربيني والله حتى الصالة كادي بيشاخي دار دكي

0: سبها وبخير با جوه دارن آرتا سبها كاولو هينك با دلي وقش با روجا وبخير وخشي با روجا كانه وهيفي دارم كروجي وحمو بخير وخشي با دورين عليم افجي برنامج دس بيكا روجيج راديو آرتا ينقو داردكن ازو هفكار اخوة دلتا بوا بشكشتكم
1: سبها تبخير با دلتا سبها تبخير دورين سبها حمو جوه دارن آرتا بخير وخشي با

0: جبراج مجارة فجري للجهوار وجي كراسي شعبي تهر ليه اللي مجارة كديتر أو جغري داي دسبيكا جيانا مي أم حمول السر مظنبونة أمي فجرين دبستانا دل دابلا إلو سنكي ولو بيرانين تف فجرينم كسايتين كود جيانا ما حموان در باس بوي وحر يك راسي جيه كي خو قرتي إلو روجا جيهانيا ما مستيانة طيبت أو ما مستيان كو خزمت دكين خباد دكين نفشان پروردو مظن دكين ما مستي كو دباكو بشتي سالان ناويوان نيا بيرامة تاني أم بزان بن وی ماده بو لحل بد پیوه که گوت به شیره تکل تکر به موقف کدنا برا تویده چه بویه دما درسه که شرحان لسر دپی لتخست بو یا جی فلقه را کر بو تا یعنی مجارین جور بجور لآراست او ما مستراستی جی دهلت تجمع داوی حز بکه یا جی دهلت تجمع داوی حز نکه حز کرنا تجره نکو باشتر بجیدی تر لیتنی تجه حز دک تجمع داوی حز دکو تبسر دکه بدما داوی داشی
1: هر ما مستيك تدنري ولو موقفه كيوان هلوستا كيوان دبيرو بالا مرد دمينا بتايبات او كسي قبيتر ماندور اخوه دكا دورين يعني تدنري كسن هن برا ما مستني من عفوان جبير كريا لموقفه كبمرر كرني هنا هين تي بيرا مرا مرا الكودا كيروني مرد بيجا او موقف تشيبو نافي ناي بيرام لي تقيسي خوش بو تقيسي دبيرا مد ماي ما مستني هن دهلن تب خوش ما دي حزبك يعني فاقلكي جرنجي ما مستني هن جبرقو او خوش نزيكي خوندكارا دكن بتايبت او خوندكاري بجوك بحاجتي فين بشي وقت عم بري خد داد بستانا وزباور دكم خوندكار قشولوني بري قشي ترصد دلي مدب اجا وقت عقو ما مستدد وجه مدد كان يا خنيزيكي ما ذكر حنكك ذكر ما تقول قيمة مدرسة ودبستان قش ملكان.
0: إجا قالك كاس دمج ما مستخو حاز ذكر أنت جوان برز كم يبفن شو د مستقبل دخو نوان كبر ما مستوى كما مستين خوا يعني شو باوان تمام بك إجا قهداري مبلغ أزواج جوا برز بكم إيرو رجع بيرانينين خوشن شو ما مستد بيرا ودا ماي ما مستيا كي قدر وقيمة ودايوي دبيرا ودا ماي وجه كي مظن دلي ودا كرتيش مرة بيج النافي ما مستيا وش بو شو ما دبو وشو ما وجه حس ذكر بلا إيروجي أمل دري دلي وبيرانين وابدن.

0: خوزيا بروجي بري تمي مرافيا دبيجا أو روجين بيشيا قمرودر دبستانا نوزارو تياما آما بلكي تمي بيترا آفين نفشي كو تمي بيج خوزيا روجين خوزيا بروجين بري برا مافو حقي مي جبرقو أنا أمجيانك تحفة براجيان دكن يعني تشتن قلكي غريب دبيجيانا مدى تشي دبنكو إروش تاني نرخي مازوتي تبيهيلي كسي دردورة تقشمات ماي مينن هجرت برامبري دخلي خلكي بكا او دخلي واما موستين جو تشقيسي دوستن ودتعبن وبساعتين دو دريج للسرنيجي خواد دسكنن طاليا ما طالي ايروش دخلي وانتني اي حريزي دا دمليونة يعني افجي زحمتي اكا مازنة ما مستقانا كاشي وين اي دانا خواندني جهاتي اكو هرتن تكنولوجيا حاضر الحردري هجر تليفون بن هجر جهاندنا او اغاهيش بو خندكار هاتيا جوهرتن لي تميد مينا هبونا ماموستا جلكي سركي وجلكي جرينجي او ربطو جريداني نافبرا توزانستي جشي تشي دكادوري
1: توزانت درد بستاني وتلوي دريد مينا بيتريكو تشقي سلمالا خو خوديه خود بينا ماموستا دبشكي سركي جيجيانا تات كاورا روني ويك بيشات شرح بك درسي بدات نوكا كنت تابي دا جد يوتيوب ده آگاهی بگیره هبونا کسی کل پیشیات جدایه. ایجا گهداری من سبها بیا ایرو گریدای و گری پشتی سالین دو درج بیر آنینا ما مسته یکی کو ایرو دبا کنه دی جیانا مده یه پشتی سالین دو درج ده لی هلبت جی خو دی بیرو باوریا مده گرتی دل ده. سبها هر گهداری من به وگره لی تشتین کو جی حزدکن سبها هر ما مسته یک کوهینا خوشی دی بیرا هر زاروک که دی چینه بخیر و خوشی ب کاری و هجای بقی مت هر هبن و بردوام و خدمت پیشکش بکن دست و صاحبه.

0: حنا ما هتندورين أزيوان بخين ما جيهان دبيجة صباح الخير والمحبة والبركة ونشاوانيهم بخير هاتنا صباح تجي بخير بجيهان بنجينا فرنجي دانية صباح الخير دورين ودلدة ولكل المستمعين وقولك جمار شاندية دبي والله ما مستهي جاني قو حروج رجواني ما مستهي هبا جبر قو أو نفشا آفادكن أو دوستن دبي جا سلافي خوايا جهمو ما مستهي خراب تايبت دو ما مستهي قو بيتري بي صالان مو ما مستهي كريادياد بو أسعد جحلبي وياسر ما مستهي عربي جحمص سلافي خوجوان ردشيناه يفيدكن سلافي تا بقهد بيتري بي صالاجي او نديت نوزدور كتمه لناين جبير كرن
1: بياما كهاتيه ديارش خلق سري كانيه دبي ايرو كرواني سيامين بريت كوي هفي دارمكو وقرب او لبه وكسي كو مايجي هرن بلا افزبستان ام دبنكو نادا درباس نكن هفي اوه قلق سباس بو بيامي و بيامي و خلقا ما خشتر و قشتر دكه

0: بلی گهداری ما همیج حسکی و سریکانی بری خوبدن قامش لو بیتر و اوگراجا گوهاتی اب بگوهستن جبو خلکی دیرک و ترپس بیه دناف برا قامش لو حطانی وان دوران و جوان دوران حطانی قامش لو هاتی اب بگوهستن او گراج چویا جهکی دن ایجا خویای خلک دما گول تکسیا سوارتین یعنی گرا فوکسا سوارتین لجم دوارا علف دادی کبن جو دوارا علف حطاني وقراجا هانجي مسافتك باش هي إجا غازني خلقية درباري بيه كيشي دبن أفكار عمروسلين رابرسينك چيكر دناف خلقية دا پشتي قو أف قراج جهي وي هاتيا قو هرتن و هاتيا وقو هستن كان بنارم بي غازني خلقية چنا
1: أزش قام شتو مبخدي أف فوكسي قو عدبن إنو قراك أخي وعببنا قراجي بس والدواري دينين بقراج وهايا أو فوكس ملزمة قو راكب بقراجي واختي راكب بولا باريم قرانا كان بقراجي دعوة بسازاري زيادتكي طبعا أفتشت إش ساري خود كن تبليار بينينين وعم هيفينا أنو كاسيقو ساري بسكني والحديوادة بسكنيني وبملاطر آلي كاربة.
2: مرحبا انا ابي محمد اش قام شما ليرو مثلا قوف خطي قراجات عالمي دات خنجم خطي قراجا كفن وعالم بيس حضر الخطي حتى بك خطا قراجانو يعني افتش تاثيرات كل كان تناسكر تعديل عالمي كان بو سالفا وبيجي تشليحه يعني بوار كارن وابين جم قراجانو لامال ودي دات خنج بروجوار بوا مصدر دخل عالمي استغلال دكين.
3: جبو وضعي كراجامة يعني يقوش صناعة نقلي سريا حزامي لزيكي محطية يلو غراج نقل يور طبعا سرفيسي غراجي هنا غراجات أو سرفيسي غراجات غراجة وقتي وش بوقفي وتركبي راجل كبير ركابي خوي بيشا غراج ديني يلو فوكسي ما تشند وراء علف هادينين إيش نقبا دورا علف حتى بغراجي كيماي كيلومتر متر هيا والوردينين يعني إيه راكبت بياخي منا فوق ساغرة سربيسا غراجي مبكي غراجي بدولا حديما أبدا نام تنابن كامي تشلوهان بيقوازي خصوصي أميدا بيس هزارة بن كيا بوش سوكي تيوي ديكي دي كيلومتر هيا بينش هزارة بده هزارة وحس هزارة تي ايوي كيلومتر يخسري حسيبي خصوصي أمي فينا تشيكا سيغو سربي سربيسا تسقني حلك يجفار ديني جبو تعديل معطرة يعني ورا بينجاب دها هرا لنفيا ريضة ديني تبستا ببي غراجي.
4: مثل ما تعرف انه اصحاب السرافيس تبع خط الكراجات قبل كانوا هن طريقهم الاساسي يقطع دوار العلف ويكملوا قدام، هلا جديد بعد ما نقلت الكراجات ينزلوا العالم نفس المكان والعالم يبعد عنا 1 كيلومتر، المفروض ينزلوا الركاب عند الكراج لانه صار خط محترف فيه، وتعرف انه من طلاب وناس روح وناس موظفه بالحسكه انه صار بنقلتهم للكراج صار الطالب بده يحط مصروف كمان هي 25-30 ألف على أقل حد إذا كان شوفير تاكسي ابن حلال.
5: والله ابن حلال ابن حلال از نظانم لچته ازانم غازنا خلکی چه بی و گو هستنا وی گراجه ج صناعه با حزامه بار خلکی گرانتر کری نکو سفکتر کری ایجا افرو بر اب مسافت چند دل دا او ایرو نرخی هر راکبه کی کود ده حیا کو بگی دواری علف بر کو ناگی گراجه دیاره امی بزانم چه قیسی به بمری هفکارا من روسلین اوسی ج قامش لبریا تلفونی سبها تبخیر با روسلین
6: سبها وجی بخیر با دورین و دلدا
0: صباح بخير باروسلين بيترم تخازن تجمر شروع بكي كا غازنين خلقية چوبوم تايبت او يسواران جو آلية قهشتنا قراجي بشتي قهاتيا وقهستن باحزامي او روبر مسافات چقي سيي وقتا قو لدوارة على افداد كيفن حطاني قراجي كرم بك
6: غازني خلكيش خواج دوربون عدنا برا دوارة على فو افقراجا قونا هاتي چيكرن و ام بیژن خطه که تایبت نینه بو بگهیجه گراجی اف سرویس گراجات ایگون ها ناف قامش لو تفدگرن او تنه لبا دواری علف دوستن یعنی ولاتیان ناگه ناف گراجی بخوا او یک جی دهلگو بارکی پرگران سر ولاتیان بگرن خودی سرویس هایانجی ام بیژن او کسی کوادگین با دواری علف جی تنه لبادا واري على فاداتين واناقهين باقراجي اوجي بنرخكي بر بلند ام زانيان يبا بلند مناسبة المنية ايدي نرخي بلند وين هاق هاشتي ده حزارة
5: روسلي المسافش دواري علف حيا قراجة چقيسي هاقر ام بيجن تبلنغان بمش بياتو هروي چقيسي اشتبخو يعني 5 دقيقة 10 دقيقة روبك ساعة مسافة
6: مسافة دنافبرة دواري علف وقراجة قونا هاتي تشيكرين زيدي كيلومتركية يعني زيدي 20 دقائق مشيتي مش حياة قد جدواري علفت بهيجة أفدواري قونا هاتي شكرا
0: ريجيمة رياضة
5: والله كشتنا
0: روسلين كريار كابا وكيد دندريق راجي ده حطافان باجارين ديتر بيش قيسية
6: شخوا اف سرویسه کوجنابا باجیر در دکوین با دواری علف او بده حزاره دچین وداری لی اما کوج با گراجی بخوا در کوین بگهیشن اف گراجا نهیا گود چه باجارین دن زیده تر دبن زیده تری بیست حزاری دبن او جی دبه خصوصی نه سرویس و جنابا گراجی بخوا جی حاگو دچین باجار کدن جی او ناکه جی سح حزار و جور دست بيد
5: كه. أبي كي جا خطينا روسلين بري شوابو نهات شلي هاتي راستي زحمتية كزيد تدري يعني جبلي كتب نقاب مشجي تزيدجي برا بده.
6: شو أفكر أجاك ونهاتي أباكرن راستي لجهة كي فلاية. أم كارن بيجي نخوارن جهة كل ودري هاي نك شكل ودري هاي أم كارن بيجي ندجي كي بلد هاتي شكرن. جغيري لوجي الدربي باجارة خلك ولا تزحمتيات بين حاجو وجنابا باجر خو دبن ودري. أم نرخي شنو هات نجي جراج حياة باجارين دجي. أزي جاردي بين زمان. ببلند بناس تمني أو جي بهابو أم كارن بيجن سرویس جوی در درد کهوین دیر که گرکی لگه رمیلان و چلاغه تربس بیه درد کهوین با باجاره
5: خطه آشیتیانه یعنی ده انجامه ده باشه
6: ام خطه غربیه قبول ناکنو یعنی
5: نا خطه غربیه جو بلند بون کتی آراستی اوه یعنی و گوهسنا وی گراجه بارکه هلبت لسر همالاتی هم بود دخوازی وان چیه خوستکی وان چیه چی دو بیجن؟
6: دخوازی ولاتیه جی او بکو گراجه که تایبت یعن جی سرویس نتایبت جبو به گراجه نه وره چه کرن جبو او زحمتی لسروانا که کم ببه ایرو خوندکارک یعن جی نخوشک جنوا باجر در که ببه گراجه هر باجر کیدن مصروفه که زیده لسر تیدائی
5: گلک سپاس با تا روسلی راستی جی چونو هاتن بزحمتی بویدنا و باجار دول دروی باجار از بخواه ایشه دکشینم هفیدارم روش باشتر ببه و گوهستن آگره جی دبکو خزمتک باشتر ببه یلی دیار زحمتی که زیده تره هفکارم روسلین اوسی جی قامشتو تبمره ببریا تلفونی گلک سپاس با تا

0: اما بجهرينا كشو هوا وسقاي هل باتي ايدي هرتشت بيرتي جهرتن طيبت حر خانمه كي مال اخد دس بيدك جي تشكن ده خزاني ده كوي هافينيا درد خدل ده معلي خد كوي زبستان وبايز اندر باسي خزاني دك تا مالك وغرك ايدي تشتن غير ماهيه ورا داين اسبح صاص سجاده وبرك على بدري دك يعني ده حر مالك ده زبستان ام دفرشين داتين وهافينا امرادك اجا خلق دبش ندل ده بشك هي دمك وهافينا درادك بركي خد شلون باقش كنت لفين دنو خمين دنو كيلكي دما دبا زوفستان رادخن باشا كدي تر هاي جانا تبا قمارا خو رادخن بري كوراخن دشون و جار ناجي تبي كوششتنا دي صافت قرن دشون و باقجي رادخن انا زام تشو كيجا باشية
1: اوي قوق راسا انو تشلو خلاص بس بابشو مبلفين
0: ودين يا اخي تزينك ايدي جن هنو جن كوك
1: هنو انزلو ده حز ده كم بيتر لي وقتا قوت قلق جي انا كا ايجانيه دس بيدي كنت بيجن ام بلف باقش كنو مبلفين جيم تحسن دي ساق قمار ده بقى توز دقره ايجاش برولو ده شون انا كا دس بيكر يا شبر قوز فستان الدرياي ايجام دس بيدي كن ام بيل عرضي دي كن ايجام بجمدي تحسن دورين دو ايفاري ولو تتخوص ياش حاطلتا بيا قورلتا بي يا تشتك راخصي بي ايجا جمدي دس بيكر يا كأنا كإجاروشا مخسلي إيه سجادة وطرحات شاواي إقبالا خلقي خوسته كمتريب چدشون دور نرن وي آمد شيخ عبدالله لجقام شلوب مرابة لهيب يا مبن

0: روش بروش جوجي تيجو هرتن جو فيس بهي وأنا كادن جولو غرغرة طافا يجا طاف تي واتيا جوي باران بي باران هباش خوي جو جلك شتبي بزحمتي ويجلك كجيرة والزهاب باي جاجلو كخدي مغسلة تشاوا دكن تشلو دكن بريز عمد شيخ عبد الله أول سر تليفوني بمرية دما تباش بس بات بخير با
1: دما وجه باش صباح وجه قلك بخير با
2: دما بخير با وصباح تجي صباح با بريز آمد دس بك جمر بحث بك إقبالا لسر ششتنا سجادة دوي دما داويدة حركاوي چاواي زيدة تربوية بالنسبونا بايز وزوفستاني يعني خلق إدي رادخن فچاواي حركاوي
1: براستي أو الفترة هاني فترة وق بإقبالا بيترتج برقي دس بكاتش ليا فانو خلق سجاده خود شنو نجبونا شو نجبونا بمدين العرضي بانش لي وهم باشهري بوق فيجن سجاده معروف منطقه متد في مركزيه ما تنجبر فيها هاوي
0: تاني تاني تشتيقوا ام بشتاخو اي صال بي خردكن افداني ناس جادا وطرح هاي مازوت جيت مني
2: اش دس ناية
1: مازوت جي بها بوية اتنقش خلق ارشيك يعني شم جادية سعره ده وشم وقت بيجن بها بوية قلك لي
0: مالي تب احسا سعريك كاي جا سعر لجمو وچاواي اش اشتنا فان طرحا او جي تأثير بوية ببلندبونا مازوتي
1: براستي او جمع اعتمادات سعري دس بيك سر مازوتي تجبرك شغل ما سر مازوتي شغل مولدات امبيرات وان تننا جبرك جمع آلات تنية دوية وك مغاسك وكيدني آلات مزنن او دريا آلات ارتشتن فاجباري دريا مولدات شغلة فاجباري جمع سعر ايصال بيش كزيدة تربو سر ارتفاع سعر مازوتي سعر بوية 12000 متر مربع را لأما صالي تشين سعر متر مربع 7000 روبين سدبو
2: عند كافي بوية
1: دقات بيتر بوية
2: باشا بريز آمد هنك باش هنا خليك هافينا بيتر دشتو هنا كان الزوستانا كي جا زيدة الحركة يعني موسما كاري وكنجي نهاية ياجي دما در باسبونا هافينا
1: موسم وقت بيت دو موسمي بينا آنا يه و تاليا چلتي وقتا دسبيكا صوبارات كن جلكارات كن يوجد بيجن دالي نورو زيدا دسبيكا اداري وان شغادة وقت بيجن مناسبش دايكا قش كاري هم عيد وهم تشيكا فجلكا وهان راجيني او جمو سميوية
2: از برسا ويجي يكي بكم تدي برزقري كنها كهربة تجي قو مازوت وهر وكيدي نها واي از بنجرة ارتاد نرم شباكيد نرم باران دباره باشا وون دشون و بوها يجي لي زهاكرين چاواي الجموه چاواد لحق الزهابه بك
1: جمع زهاكرين وك مشترقوت آلات الجمعان وك بنز زهاكرين وك بري تششتن تبلي آفيرات خستنا جمع مكينة هي نظامي غسالة توماتيكا مكينات شو بشرت كيف نظامي غسالات اوتوماتيك ده او زهادك نسبات كاربي 95% بس بتشك رطوبه تدمينه وبخجمه كامل جي قرتيه يعني توتياكري مستودع كيمازنش 6 متريه او قرتيه دريا مراوح زهاد يعني وقت بيروج مرنا لازم زيده اش بك جي كامل قرتي ودريا مراوح زهاد والات يعني
2: بهنا رطوبه نامينه تيدا
1: نانا ابدا مش بيجي بكم مستقبل نظامي غساله اوتوماتيكه
0: اها غساله حرك المالا ما هبا يا واجام بتايبه توي دلال بقى
1: لا راسته
0: بلي افجي متوفره هي ولو للجمود لتغنى القام شلون انت زحمتي تيد هي جون افيتش لو
1: دراستي ايما جمه بير هي دريا بيريرا ام بيريت شغلنا واف هي وفيجن مشكلة عبال جمعتنا أنا والقامش لو جاب باش بيجي علينا ده يعني نوك بريد بريد سر شلة درة
0: مالي تقو 12000 سري متر مربع هناك جيولو أبي بجوك هنو قوترا تنية
1: براستي أو متر 12000 طبعا يشمل التغليف وقيد نيجي جمع مواد نباش امتنين ليتس معطرات بان ليتس هاي باش بقد يجن جمع متوفر معطرات منظفات جيني هنا مثلا الحيفيه ريم قالبكن او جمتيشتن او تكب كلوري وليت ستيشتن وبجن الحيف حبكي حساس تيج
2: ما هنا خليك الحيفيه ري بكارتينن يعني الماليخه
1: اتشاوا يا وقال لك هي يعني وبجن الحيفيه ري بيتري بطانيه استحمال ذكر
2: اها باش بريز عم بلا اسبر صافي هيك اشتبكم ام بري ام علمي بو سجاده خو المال بدستامات ششتي الو خانمي مالان زدت المال خد شلون ياجي ددنوا تشاوى دبيني هجرت مقارنه بصالي بري بك ها
1: نهايه مقارنه بك انا كسنا مال مالات شو وبتايبه القام شو بيجي باجار مزنه وقت بيجي شقن نوك انا مقالات دربي سيف كان عمودي كان باجارني بتشوكن او حوشي عربي تتقال لك انا او المراد شون بالديكا قشقي جيرا خستني تني جيش تني تني جبر بي هاوي يعني عالم شنو المغاسله
0: ملي راح تيجي تشيبوي افجي دور اخد لي زور ولا اخد لي زبراستي قال لك سباس كرمك
1: مقورة يعني بيركي أنا بخوي أوجه راحتية تقارن إجني أنا فتشين المغاسلة ويبجن شش ناس جادة أو راستي زحمتي يعني وريك ساعة تاسي ساعة تابيس جادة بشو وزحمتي ووقوي راجي وبعلقين وتبلاوي هذي فزحمتي جوان رهيقة
2: يجربنا الخانم إيباري قايل نابن بس شش ناس جادة المغسلة ها أفجي هاي إيباري أذنا إيقالة إلو الديامد بي والله أزدست يخوان نشي مفرچنكم قيمة منايك وأذبشي نمدر كيدي إيجاولو هي بشكيولو هاي بشكيولو هاي قلق سباس بوتا بريز آمد شيخ عبدالله تمربو جقامش له خدي مغسلاكي وتقال أقبال حركة شش ناس مغسلة طايبتكو سجادات شو بفي ورزي زوستاني كو باران جنهات بارك قلق سباس بوتا
1: سباس إجبا وجر ميغاني ورجي
2: Galaxy.

0: قداري ما حرتش الآلية كيف باري كهربي وخماوي الآلية كدي تروى إجامي باري خبضن عامودة طيبة روجة سبتي روجة شمية خلالك فني دتورين شبكة كهربي دا تشيبو جنشكا وبرندبونة كدي توتوري كهربي دا تشيبو بو سدماكو قلك زرارين ماضي لهن مالينكو دكيفن طيبة باكوري باجاري عامودة هاوردورا جامية صلاح الدين تشيبو إجار هلبت أف برندبونج قلك تشتان الدوخة هشتي شافكانية كجي بروجة كهربي راديو آرتا راغوتي توترا بلند جهاج دسدو نوطي حياة شار سدي بوسا دما كو قلك آمور و آلاوين كهربي و لمبي خلقيد نفا مالان دجي حمو بقشتيجي بشوتن و الزرار ببينن حسين علي جي جمرا بحس كركو قاطعي ودا كتبو مفصول بو لو ما جي كهربا قشتينا هاتبو إجا أفجي بو زرار كو مالاوي تشتكي نديتي ليلكي لكاوي دس نيشان دكي شخو قلك مالين ديتر جبارادا بقر جغسالا بقر حيا صحن وراوتر جدل دا جي راستين نفلتي إيجار سوار كوي هفكاري ما بري خدا بو بريز حسين علي هبيبين لقلوي چه كربو انبيك بقو دار بكن غازن و چد بيجي لسر روشا في بلندبونا توترا كهربي
1: بری گودارن رادیا آرتا هف پیوینا مب بریز حسین علی ریه اوجیش خلکی حرابش جامعه صلاح الدین امی بحثا کهربا شبکه عام دو گلکی خورتات بو امی بهتر ناز بکن به چه شوتان دلباوی چه تأثیر لسر کرف بلنبونا وی کهربیش نفکی دولو هات هف پیوینا مپی ریه بریز حسین دما تخوش بیت شاوای
2: یا حدا سر چاوا اهلا و سهلا
1: بریز حسین تکارج مر بیج بی دو کهربا ساعت چند داد دست بیکی؟
2: والا ساعت چند بضبط از نزانم از بید دو ساعت ده و چیو لو بو؟
1: ایب شد
2: و کهربا خورت هات یعنی دو ساعت از بیم بلکی یعنی سیس دو نوت بو چار سد بو یعنی تشکی گر کی خورت هات تعدل مالا کر هنکه هنک جوان برادی وان شووتین هنک لنپش شووتین هنک بریزی وان شووتین و اگلی بی تشکی گر کی نخ

0: أفعط لها نشيد مثلا مؤسسة كهربية متواصلة بيرد كن مثلا
1: أري والله التواصل موارد كن ودو وقت بي هاتن وآخرين جي والله ما رح ساعد دور دو عزده دو عزده بلكي ما رح يجي وكهرباء هني جي وجدف شغلي خانة قريان وخش كتير مشي
0: ناس نكرن الجوري ولو شو باندنا وهم جيش درفا بون وناس نكر بيعطل الشبو
1: يقول نقوتن مجوار جو قبل جاري هب
0: بالعادي أبعت لي ولو تشيد بن
1: لا أول جار لا أول جار ولو كهرباء فورتي وعطل لي ولو فرتشيد
0: بريز حسين بالعادي حارة و ساعة شند حتى ساعة شند كهرباء شبكة عامتي
1: والله برو جار ساعة دحتي حياة دوازتي وتوقيتك نظام جيرتني بالشف جانا ساعة حفتي حياني جانا حفدن جانا حجدن بالشف حياة بينج جانا شش جانا حشت يعني توقيتك نظام جيرتني بس بالشف بالشف هي يعني
0: يعني شو الجوري تدبيج أول جار أف عطلان وف كونتاكان شيء
1: أول جار أف عطلان
0: دو بشتي مؤسسة كهربية هاتون لينرين تقو حطا درنجي شفي جيمان صلاح عندن تشتي قاط
1: صلاح عندن دركتن قبل يابون هف صلاح عندن وكهربا جي بشتي يعني
0: أنا فان بشاد كانكي السمان كتي جي خضرا فام ساكنين برجي فاي شغرش أو شو مسلا يجي
1: أو جولا أنا فاد بي هناك بريزي مس شغل هناك بينا شغل مش تأثيرا دو
0: منظم البات مالي دهي منظم
1: نا والله تن منظم تن نا منظم هبج نكار
0: نكار نا
1: منظم هبج نكار ما كهربا قول الشباب عاد قول قول سيس دونوس شارسدها نظم يجير شو كده
0: نظم يجيب شو
1: وين نظم يجيب شو وتين يعني كاري ساق شيء يعني وقت بخديت على استرا يعني شار سيس دونوس شارسدها بعد الحياة ده دول الشيء نبوي قل كي قلك
0: داوية تواز شيء بيش
1: إيه بخديم تخازن أبشك نكهر أب عطلة وقعدو شباب الكاري هم قاتبن وساعة عاش
0: ساعة خوش بريز حسين علي أوجي ولاتيك جباجاري عمودي ساعة خوش بوت
1: يا أهلا وسهلا سرتشابا
2: ایجاچه تی خواستن جبا گویا که مال خواه و علاف خواهی کهربی بپاریزه و بطایبت ها گر ام بحثا وان ریم پاراستنی بکن وی چبن وی کهربچی که مربو خودی محل که کهربی جبا جاری عمودی دندر استیدیوی آرتا ده بریز بنگین حسو و جمر بحثا وان یکان بکه دورا قواطع و رولاوی هیا منظم جمالی رو دانین وی چبو پاریزه شرط و مرجین گریدائی وی یکی بشتی سترانی.

0: دوید اما داویدم دوینن کهربا گشتی باشتی لباجاری دوری بطایبت لباجاری عامودی لی جار جاران دما گو ام دبهیزن پرزگریک جا انجاما وی کهربی چی بونه جه مخابنیه یه بطایبت گو کهربا دهندر مالی ده گریدای گل لک علاوین کهربی و بکارانی ناوان علاوین هنن گران جه اگر ام بحثا غصاله اوتوماتیک بکن بحثا تلفزیون هم بکن فرنا بکن گجی بحق کی بوهاتی کرین ایجا مروف چاوا دکار مالا خوب پاریز جویان درکت تنا ولتا و دکتناوی چه تعداد بیتر هیا جهاز و حمایت پربونه ل جهن پروتنا کهربی که اوی کانا پاراستنی حتی کجاره دیه دکن اسعاری وان چوانه رول وان چیه میوان خوره میبین ناس بکن بریز بینگین حسو اوج خلکین عموده یا آنها دهندر استودیو آرت عده بمره خودی محله که کهربی سبات بخیر بات بخیره هاتیه
1: قل لك سباز جبونا وش بو همو كارمندي راديا أرتا وهمو جهداري أرتا.
2: قل لك سباز بوتة بخير هاتي بو أرتا يي بلا أجبيد أسبي بكم بلند بونا يعني توتر عالي ودات كفوراد بأفولتان راسي ما لخلك خراكرية طيبت العامودي.
1: نبي درجة مالونا.
2: غازنا كزيدة هذا كرين قل لك ألاف وأمورين كهربي راسي زرار دي تنو جران دبي دما داويدة. مرو شو دكار بارستنا ويبك ما مستزم ما مستجب كتجي هوستية يعني دكاري خدة مري چاد کار پاراست نایب که کتو زرار نبینه هگر بلند بو یا جداکت
1: راستی دسپی که دی وادا گمرود بیجن و گهربه بلند بی او داد که وی خطا جمدی وقت بیجن لطاغی او لهندره مالی دی گنامینه گهربه بلند بی غرادا وقت بیجن دشو دینن جبو گمرو کاری بی وقت بیجن و خواه بی پاریزی خو بی تاغا گزلی مثلا او گل جهندره مركزة كهربية بجندري جيك در كهرباء درد كهفي من عادي خطأ بري مداطاني خطأ نتر أرضي مداطاني تمام يعني دي فينادي تهم طبعا هندري مالي ده قالكم إنه أبيات هندري مالي ده خطأ نتر أرضي مداطاني جمالار ما كر قالك جارا ما خطأ جمدي هندري مالي وآج كهرباء جديد هات ما بهفدو قريد داش بوق كهرباء حتى جهندك بيجي او قلكي خرد بيجي واوي حبكي توازني تخيلي قلناه لي غراضي مالي وقت بيجي شوطان ذهب اللي دويد ما داويد ام دبينن قلنا وقت بيجي اف قاطع الكترون دركتن حمايه فاز دركت قالك تجي دركتن جبونكي قد قاربه وقت بيجي باراستنا خوبك دندري مالا خوده قاطع الكترون دركت تقارب حد الدين مثلا زيد سدو تشلي بفصل سر مالي كهربي كهربي فصلي نسر مالي ود بنيا صدو حفتير مثلا برادة فينا كافي غراضي مالي فينا كافن إلا لمبه بالكيفي كافن بس تكارويجي قنو كهربي سر مالي بفصلين
0: أو قواطع الكتروني أوي قد أيامي جانتورا دهاتا داني
1: تمام من أوجي وقت بيجي حماية جير
0: تكاربا في سر كهربا خوقشي
1: باه في سر كهربا مالي قشتي كي بالعكس تفيدش خرجي بك إنو تناس بك بي كهربا تشقون دي حر دم
0: أف برزقريكا قد تغيدي چه دبيا كوي چاوا ناس بكو أف آجم دي تنية
1: چلو يبع دبار قلنو وعدك خطا جمدي تنة بحردو خطي ايد هندري مالي دي بن آقر دي بن آقر
0: اري كاشاكوي چلو ناس بكتشتك هاي خويا بدفي
1: چبه برسحة ناس وعدك قطعي الكترون هبه قطعي الكترون هبه ويخواني بك بير ويبير خواني بك انو كهربي ناد كهربي ناد باعتبار خطا جمدي تنة دورا خوا بكملين كهربي ناد مالي
2: كونتاك
1: شيدبه نك كونتاك شيدبه المهم كهربينا وصلين مالي دارا خونا كاملين
2: دول جمجول بحر دو خط دهات نغو جرمبو كهربا دو تشو دهات مقاطعات بس ما نظاني بو تشمرسلي كهرب تشو هاد بحر دو خط جرمن
1: خبونا اجر تماما ابي اشلو باعتبار انا دسبيكا ازستاني كهرباء زود الجمع تنبو ديفيد ما داويد ودوشي يعني كهرباء حبكي باش بويد خاصة الآلية مثل ملك خطا مني آسي صناعة خطا آبار أف خطانا ودوشي باش بوي قل كيشي باش بوي ودي ريا راديا أرتا الرسي أزي سباسيا كهرباء مي قشتيك أزجي تيد كاردكم سباسيا وامكم تفقي وقت بيجي كارمن دي مي تيد كاردكم راستي قل كيشي تتعبن ووك تيخو يعني كرنجي انه غراد او امكانياتي ما قلكي محدودة لشباب تخسيرناكن سباز جوان رسعة وان خوش
2: بريز بانجين جبلي او قاطع الكتروني جي حماية بتشوك هبون مداتني سر برادة النظام او جي باراستن دكر ولوان هي
1: ما مصلي افايا جبونكي قطعاء مثلا وك غصالة وك براد وك نافيشي تشنيق كاربة في باري راجي دي حماية مثلا اف حماية براد وان مجرد بجن اويا جي باشي اويا بس چلوید د خلال دقات هناك دعيرين أو هناك مثلا دخلال ده ثانية دعيرين أو جي باشي لأنه وكوا داقة قاطع إلكترون دينا راستي قاطع إلكترون تم لبرج عواي خواني
2: باش إش قاطع إلكترون يمهر المنظم النظام إما أمزاروك بمنظم هابو تشر قاوي بو هر تم أمنا إيرو نما قدار دكين أو شاوانا
1: تمام منظم داتانين قوا داقة كهرباء زعيف بي أو قل كي كهرباء زيدة بجي أو جي كهرباء نظمي نافي منظمة يعني خواني إنو كهرباء جبو قل كيمي مثلا صدو سيهي بي صدو چلي بي رادكي حطانا جي دسيدو بيست زيدة دسيدو چلي بينجي بجي دادخينة دكي دسيدو سيدو بيست راستي منظم دي مالات قل كي باشي إلي أسعاري وانجي قل كي بوهانة قل كي بوهانة
0: شرط مرجي وانجي هيا يعني أنا مثلا ميناك لحسكي لتاغنا صدهات صدو دهدهات منظم جيني كاريبو بي كهربية
1: راست اللي فيدر كي وقت بيجي جادمين لسر انو خط يماني اي وقت بيجي كهرباء اغشتي از دبين بلكي ها يعني قبي وزعاد خطي آجر لجندابه ولا البلد به بي وزعاد مثلا سي خطي مني آجر لحمدري حر مالك مثلا افتاغه هام مثلا ام بيجن صدو بينجي مال دي وعدا قبي وزعاد حر بينجي مال شيست مال لسر خطك كيبه نوك وعدا قصد مال لسر خطك كيبه تمام اف جي وقت بيجي انه تعدى هي وفي داوينات
0: خلك ما ولو اف جهازي هجر لسر براده بين قواطع الكتروني بين ثقافات شي بويا ذكرن المالي خمقاتني يعني
1: بخديد في دما داويده وخاصة دو وقتا جنيتور اللي جمبون راسي سيم والدل جمبون العامودة وطبعا ما قشتك أنا هاتن ساكن عندن طبعا حد مرون زعم بركي بريارك در كافن كيتشن در كافن إنه دي سفاقرن لي قالكي عالم بالي وناد تشون
2: خاصة ديتن
1: خاصة منظمة برادة يعني بلكي إيصال قناهات فروتن أزسر محل جم خد بيجن بلكي نيزيكا بينجي حبي مفروتي أزنابي بلكي يعني كيمي ولو بيجي بس المهم نيزيكا بينجي حبي مل جبخة العامودة مثلا الهندري محل جبخة مولو فروتن
0: أو برابرة برادة باريز يعني
1: آه
0: أو بتقيسي نسعره
1: والله دور تقريبا 35 دولار 36 دولار وتشكيو لهو اي بس و تشيتر تهر مثلا ولا ميتوركي براديه قال لي خينا حقنا نوت 35 دولار
2: باش تري لي بتقيسي قال لك اسقال قاطع الكترون تجب حسابك قال ريليج تكون كهرباء تحولينا اسعاري وان شوايه
1: طبعا ريليج عاليه اي طاقه ده ازمي قولوا قلت لي جرا وين انا خوش يكبر كبير باعتبار انا مولده انا مانه
2: حقي مش له هنا الهند دفر هنا يعني
1: دفر هنا حقي انا دور 4 دولار ونيفاي 4 يعني الشارع حياه 4 دولار ونيفاي حقي ريلي
2: وقطع الكتروني
1: قطع الكترون دور 5 دولار اي
0: ريليجي دورك وهي مثلا يانا يعني.
1: ريلي نا دور ريلي بس بو كهربي بقلو بين جا بو دي بج كهرباء جنريتور بقلو بين سر عام او ج طاقه مثلا
0: بقلو بين ظانم بس بو بلكي مثلا مثلا يا اف غاندنا كهربي وبلندبونا ويان كيمبونا وي شي ريليجي تني يعني
1: ريلي د حالك تني د كهرباء خطا جمدي تني او زعيف ريلي
0: دعلقه
1: دنقدر دخينه
0: أو اختاد علق وأمدرن
1: تقتقى
0: دار كيلي دخن وأم في دخن أو بي خطا جمدية
1: أو ويتشغي بيكون خطا جمدية تنة أو ريلي دعلق كهرباء قلكي زعيف بجي دعلقينا
0: يعني بلكي أو حردو موجي اللي قلك جار الجمل مالي تشيبويم ما طبق ليد خص
2: درماني يقول
0: جديد ساتشيد بوقت ساتشيد بيجي يعني ممكن بيساهين أو خطأ جمدي تنبه
1: معرض جير إنه مثلا وخاصة نحن حين بجار جير جئ طاقة جير لدينا أبد
0: إيه الطاقة ويها
1: إيه الطاقة الجميلة بقزش كهرباء قشتي بقول بينا طاقة أزنان الصحين أبدا قري ليدين
2: كون دكتور هنا
1: كون دكتور هنا كون دكتور تشيترنج ريلي بقلكي راس تحبكي بقدر يجي أسعاري وأنا بخاطرن اللي بقلكي
0: شو فرقنا برا كون دكتور وريلي
1: كون دكتور شلو يدارا وينا فلترتي ونحصا وينا نظامية وخليا قد هندري وينات حساس
0: يعني مثلا فاري ليجي تسكني تقوها غير كهرباء جمدية النبايان مثلا زعيف أو جيد جمدينة
1: أو كوندكتور كهرباء بجار كيرنا خرجينة يعني ناكدنا
0: ناكدنا ناكدنا ناكدنا ناكدنا ناكدنا ناكدنا
1: ناكدنا كهربي ناخرجين بجاركر
0: أو حقي وان بهانقي
1: خدي أزقي طبعاً دواز دولار حتى حفدة دولار أنا
2: سر هفرنا وجه
1: حسب يوجد نوعية وينا ماركة وينا
2: مقالة بلندبونا توتر كرفولتاكر داكتنا ويجي ظهر دقينة جهاز هندر مالية كهربي
1: أكيد وغدك كهربي چه جهاز دي مثلا داتينن انو خيو حيانا كي دسدو چر حيا دسدو شيز او هرزينا مثلا حيا بينجي زيلي مثلا بينجي دي دو عفوان داتينن زيدي ولو بجي تعديدك وكيمي ولو بجي وتعديدك إجبار الفيك وضع مثلا أنا تلفزيون خاصة حماية السر دين مشكلة النت يعني راستي حماية جي تلفزيونة بلازما ري أو قلت كي باش وقت ما جوجي قطعي إلكترون قد هندري مالي تهبي
0: حمايتك باش أهري باش يعني أوجي وقت منظم
1: تماما نقي وقت منظم قوتي بلندك يا داتخيني
0: ما بس جي ناهي
1: بس مبدأ آوينا أنه كهربي تفصلين مثلا دسدو تشلي عيار بك زيدي دسدو تشلي وكهرباء سر مالي فاصلة كيمي صدو مثلا شيء استحفتي وكهرباء دي سر مالي فاصلة
0: آلي كاريك باش بكماني ناهي لأو برسكريك
1: تشيبي أو تعداولو زور ناقي مالي
0: وقف خلال أقو لتاغي يعني لتاغي كالنيزي جامعية صلاح الدين
1: بري دروجة
0: رجع سبتي بقى قالك يعني قالك مال تعدل وان هات
1: في الراستي يا طبعا امنابن والله سوجلي انه مثلا شباب مي دائره كهرباء او يعني او يعني تعدل خلكي هات لان جبرق جوي ايز بستاني او باران وشبكجي شلو باعتبار إمكانياتنا يعني إمكانياتي إيه دائري الجمل كهرباء راستي إمكانياتنا بس تفيناجي شباب ما راستي جي سباها ساعات حاج دارت كافن جارنا حاج نهي إيفاري نهفة تقرن كاردكن ساعات هون خش إمكانيات أذن أنا كا
0: ساعات تجي خوش قال لك سباس جبوتا وهاتنا تبريز بنجين حسو خدي محلك فروتنا ألافين كهربي جباجاري عامودي بمربود هندري ستوديو يا أرتا دي سباس
1: قال
0: لك سباس ساعته وخش قال لك سباس وخش بقى قهداري مام جهان داويا خوش ساعته هفالي مجي خوش نبيل سفوك محمد صالح هفكارا من دورين بخاطري وا
2: قال لك سباس بقى قهداري ما بخاطري وا حياسبي

جستديا أرتا الباجاري عمودي والسربي لانوتو نهن قطبين تهون المجهو داريت كندما وباش با أفجي خلاكي كانويش برنامي راديو زين السيدان حسين بورما.

حتى قال لك يخش ذا سبيكر هيفا قال لك سباس افكار من الكنترولي هيفا السيرفيس رانا خش جارك دندا ما باباش بغهدار ان هيجا سلافن مجبوي تشكسي جود فيك اللي دال ما غهداريدك شو ايروج دشما بين جي جوت ما هي بين جي اكتوبر يا روجا جهاني يا ما مستيان شو افروج هات دسني شان كرن وكي ريز غرتنو تقديرك جبوي رولاوي ما مستيد افاكرنا وان نفشان ده لكي لك افاكرنا وتشكرنا بشروجا وان هر سال افروشتي ببير آنين و تيالي دار خستن وكي تكزيكي لسر گرنگيا خوندني و سپاسيا هر ما مستيكي كو دبا وقت دستكي آلي كاريه دبا گوهستنا زانست و معرفتي شبوي خوندكاري خواه.

كسي كونها برب جندو باجار وعرضة خفاد تشاب خير وسلامت بكي وكسي كوهينا ما نجد دم كنز ده فجره نوچه يعني سياش خجري داي بورزشة جناية كو جنين برشلونة ده زورا جنين ريال مدريد بر بانجام كمزن حفت جول بي برانبر حفت بالصفر يعني دنابا وجوليا آشا شامين جدوريا إسبانيا جنان دماتشا كده كول استقوانا برشلونة كلوديا بينا 4 جول جي تو ماركر نهيفا.

خلاص هي واش بو خاطرته مي ايرو روجا خو بكندر باس بكون مي بكنجي بقادين ني جاغو دارن هي جال صدري جاهيا ساعتك يا زيب وربم بهجمارك جي مجارن جدا جدا هي في دارم كو مجارن مجي بدلي وبن ازي جي جم خورتك يدس بي بكم كولك لك خوندنا خو دس ببروجي خوني تايبت كرياكو او جي او خدمتا اغ هاشتنا ادا خوازا يوكي دليفري ودس بي دس بي كريال باجاري عمودي امي زيد ترجي ناس بكن تشاو او فكره هاني كتبالا ويدم تشدك هنا خلكي وحطاني كودك كويدا كيجي دتشا بشترا أميل هف بيبينا كتو ماركري قهداري بكن بخانمة كيرا لسر أو طريقات شكرنا مكدوس اللي جوينا كابي تشاوايي وشد هيلكو مكدوس بير خوش دركيوه دداوية ده وكي هالروجا دشامي أمي بمجارك التقني بهفكاري خيونس الهيمس بداوي بكن

أفن مجارن خلكا ميا إيرو هنجي تكارن تفلي ما بنتي كلية بمرة بكن هجر برسن وهبل نسر مجارن من يعني مجارن ديتر وندك انت خازن تكلية بمرة بكن بي وندي ونامين خوشي بشين نسر فيج ماري هندكارن صفر نه نه بينج حشت صفر شش شار نه سسي.

0: بمن ريد ريا تليفوني جواني بنافي جهاد شاكر خدي خدمتها زو طلبات لباجاري عمودي دما تباش بجهاد
1: دم باش سر جغال سر دماش من باش به
0: قال لك سباس جهاد دس بيك تم تخازنش تناسب كن راستي باجاري عمودي حوجي في فكرة هاني بو في خدمتها هاني بو شو وقت بالات الدس بيك
1: بخطي دس بيك راستي تدي وقت شركة أم الجماهية أوبتيمت أوبشن إجا مغرد دخوستن أنو إيه مناقصات طلبات أنو إيه مواصفات عرض أسعار أفتشتانا إجا مهنة كي أساقي دكشاندن شخو فكرة آم بو ما قد وقت باجاري عمودي أنو حوجتي أنو طلبات أنو ليها بن فكرش بيها ما قد أنو أهم أمي بي باري هاني ميراك
0: شو تشتهي هيش تقول تنافي بك زو طلبات جهات قيت تقيسي عجلة يتيده
1: بخدي عجلة تقيسي تشتهي قزو قدين جمرور قسي باشا اجبروي ما قزو هم نافي كي كردي يجي وهم باشا
0: تقول أم يعني خيايكو هن جروبك نيات بتاني بفيكاري رادبه
1: أما جروبك نشخام طبعي أنه شركة أوبتيمت أوبشن أبشك جاي زو طلبات يعني نوك دليفري دي ناس كرن طلبات الإيماء
0: طلباتي ووقت شنو يعني أو تشتين قو خلق بخوازن جوو تكارب بكين جموان لمالي ويتشب جهاد
1: يعني طلبات ما حرتشت الجمهور مسألة صيدليات الجمهنة مواعيد دكتورة الجمهنة مسألة أنه لحومات الجمهنة خضروات الجمهنة حرتشت الجمهي بس أما مسألة توصيلة أنه وقت بيجيك دليفري جزءك إشكاري مية نهام دما بيش دم دفكرن أم دشني مسترجي أم بكر مسألة وقت تدي تطبيق وقت أبي إيه علي بابا هي شيئين يعني تشتكي جوان دي وقت وان بيشكي مستر بيشي
0: يعني وبقافك بتشوك ودا سبيكر جاد بيش دي يعني هوني بقافن مستر جرابن
1: أري
0: إجا أفخد متى جهاد أفخد متى قلت إنها بيراد بالباجاري عمودي أفا دليفري هجر أم بيجن بتاني الباجاري عمودي يانجي هجر إنك شتبو خازن جبو دفرن إيه نيزيك جيت كارب بجوان ره
1: نهاد دما نهاد تدي بني نهاجي مشتر قلت إنه نوك دليفري تيناس كرن طلبات يعني بس أنا كان نهاد بوري إنه الروب شاماني نها أنه تنت باجاري عمودي دي بس دما بيش دي يعني حطاني شامي بي كردستاني بي قامش بحر داري بي أم كاري حر طلباتا أم تشيك بيكن وأم بيجي بينن
0: كاري تشكي جان ساعتي حطاني كي جان ساعتي جهاد ولو دمك محدد دس نيشان كريش بوي وينا هي
1: دما محدد تني دما وقتك شغل هبي أم هنا حطاني نيفي شغيشي أمدمينن كار كنجي بيخوستن كنجي احتياجي خلقي هبن كنجي تشيك هبن أم بجي أمدينن يعني سبها حطاني درينجي شغي دوازي شغي
0: خلق يان زبوني قوتشتك جوان لازم بوچا وتواصلي بتربكن جهاد دنجي متك
1: خلقي بخوزن تواصل علي راستي
0: كرم بك خلكي بخوازن تواصل خلكي بخوازن تواصلي ترى بكن يعني وتشاوبه
1: النهارده دسبيك مس انه دسبيك لي مساله واتساب يعني رقم مني واتساب هي خلكار السيرفي تواصلي مربك وامشي ام كارم بيجي بينا
0: تنزو دسبيك يتولوا اقباله خلكي السيرفي كي تشاوا ديولو كاري تدسبيك لي
1: تدي معنو انه فترة اولي بكون هناك انه كار شخص فترة اولي تشيك بس القوري باجاري عمودي انه كر باش انه اخرك تواصلي دكن
0: بيتر تواصله وانو شبو تشي چي بيتر اشتاد خوازن جهات
1: اشبو خاطري انه مسألة انه لوازمية يومين مسألة انه نام بكوشت بخضرة بغاز بصيدليات بن يعني براني ولويا
0: جهاد وكي قوم مشتا ناس كر جي تلكي لك كابينات تدخوي نجي ايجا اف فكرة افا تقو تدس بيكريا او جي دبوك وستيلاكي وك علاوكي قو تالي كاريا خو بكي دخون دنا خوشي ده وك مصدر دخل بش بويتا
1: بخودي او مثلا بتري مثلا انه مصدر دخل نهار جديد بفكره مصدر دخل جمع تشتكي ثانويتي يعني ام دبيشن بلا كاري ما كبيش بكفي يعني ما داي برو جابي خوجي حطاني بين 6 مهي اول 7 مهي اول جي انه مثلا انه بدخل جمرنيش بخاطري انه ام كاري خوهم بيتر ام بيش بخرم بس اما مبدئيا باشا
0: ما انها دوامه تانية ازان انجهي او جامعه تانية جهاد
1: دوامة مني زانينجي هي وقتاك دوامة زانينجي هبه ام دودون دو سينم برها دور ام دبدلينين يعني وكه من او بابي يعني كار نايسة كناندن بس يانا كإداريا كإي إداري بديك أزم
0: تشاواد وفقين دناف خون دنا خود ودناف كاري خود بيقو تتعدل يكيج وانا بكي
1: تدي برينا ها مشتربوت مشتربوت انو ام جروبن ام باري هدو ام راجينه مثلا وقتا خوندن هبه مثلا وقتا دوامي من الجامعه هبه مثلا انه بانستانا هبه ايش بديلا مبهنه ايش راجين في كاري هاني ام بريت بن
0: يعني انت عدل خوندنا تناي اجا بنيرينا تا تقي سيجرينج جو اف خدمته هاني اللي باجارك يوك باجاري عمودي هبه تشيببه
1: بخدي يعني تشتري كيلو تشيب بازار مدى بر باشيش بو خاطر خدمتا خلقي ما بك خدمتا انه اها دور يا مرو بك تشتري دي جي بيج مشتر ايش بونا مثلا الدنيا جي يعني حتى انه مثلا وقت طالب اس فكري يعني ام اليكاريات طالب جيت كنا يعني مثلا حجوزات الدورات مثلا انه محاضرات مثلا انه مثلا تشتري فهمك جي كجمع مستاكي كم معين ب أم دكارب بيجر ببن أريكار يعني الطالب هم المال أخوي وهم خدنا خشيت كي يعني دكارب بيجر أونلاين.
0: وكيدن جهات هجر أم بحسا أسعاره بكن هون شو واحد حددين يعني لجوري شو شنو هات ناوي بتشقيسية لسرت شد مينة.
1: نهار لجوري أسعاره أسعار أم تشتكي رمزية أم شخلكي أم دستينن إجبر بجاري مني عمدي بجاري كي راس إنه بتشوك بس هنا كي مزنجي. يعني ميطوري منها ميطوري اي كهربان ميطوري بنزين اجي الجامعة هنا بس امبراني ميطوري كهربان بكارتين يعني السعر وش تشتكي رمزي امش خلقي دستين يعني 10,000
0: حاليا توصيلات شقيس يدور بجي بس بتاني 10,000
1: توصيلات شقيس يدور بي يعني لتاليا عمودي بالتسبيك اي بجي 10,000
0: ده ما او عمودي قش دشارع يعني تقيس يدور ببرقه بينج دقاده دقاطه مطولين قال لك سباس جبوته جهاد جبوها بالي تجي هي بياسر كيفتني جبوي ود خوازن ساعتها تخش به
1: سرت عفال سلام
0: قدرين مشخب من رابودريا تليفوني جهاد شاكر خدي بروجي ازو طلبات لباجاري عمودي قال لك سباس جبوي

0: شخوب هاتنا بايزي راد هيفا قال لك مالبات هنندس بتشكرنا مونا ازفستاني دفيدا ميدا دي كنتو نافا ويدا جيجا تشكرنا مكدوسة ويك جوان تشتن هري سركة لازمك وهبل سر سفرات عشتي هقر ام بيجن يان عاشي فيبا جاتفي قو حازر كرنا والجم قال لك مالباتان وك هفي لي هر خانمك هر جنك ولو لمساك ويني تايبت تشكرنا ويدا هيد هي لك وقف مكدوسة هاني بير خوش تركفة وهمجي ناجح با زيدا تر لسر طريقات شكرنا مكدوس تشي رتن غريداي بهن حطاني جو خوش تركبه مناس بكن بريافي فف بيفينا اتو ماركري بخانم نسرين حسين را كام جهداري بكن جهدارين ارتا نها بمن ريا خانم نسرين حسين دمات باش به
1: هاوي شي باش به سرت عليه قال لك بخيري
0: خانم نسرين تايصال مكدوس تشكري تحاضر كري
1: انا وقت عوي دنيا جمد أنا ما بدس بكري.
0: تشو قيس شكري إيصال؟
1: إيصال مكيم كري 5 كيلوي نقلك.
0: قيصالي بري تشو قيس شيدكر؟
1: فاديم قالك شيدكر. يعني كيم 5 كيلو مزارو كيم مبجو منصر هف بمدخوار. أريب خدي أنا إيصال نا 5 كيلو تاني متشكر. إيصال دي صار زل كيم شيدكم.
0: تدبيجن ها وقت جمدي هوي وقت مكدوس ما تقريبا خلكش كنجي ديان تبخوا تشكنجي دس بيتك قوت مكدوس حاضر بكوت تشيكه.
1: عين أف وقتها سري ما هذا حسب قرمون الدنيا قرم بمرز ودس بينا كجبر الرزو ترشتبه الدنيا ولو تجمد وقتها مكدوس سيجا مالو تشكو بعجان نهدر تكبن بعجان يقدر كبن عولي قل كي خوشنج مكدوس را
0: إجا كاش مر بحساوي طريقة خود بك دي تشكرنا مكدوس ده جدس بيكي قافا قوت بري خود دسوكي حطاني قوت ويحازر دكي
1: أما أولي يزدرم سوكي كجان بعجاني ولو خشكي شايك بن أولي ما أبي عادي تشيد كان أبي جيرد قون ألماسي أنا أو بيد العجل دركتن بري ما ألماسي تشيد كرن أو جوان بيفتن أبو أنا بيد العجل دركتن أو خشن حمصي جيرد بيشن حجمي وي وسط نايب تشوك إيب تشوك إيب تشوك إيب تشوك تتيني جر درت كابن وي مازنش خناين خوارن وسط من خوش درت كابن أموانا خوشد نقين وامتين المالي أميش بو مكدوسي خوشيتكن أز إجا حازر ياخو وكلايتك
0: حازر ياوي ياش شدي جواد سبيتك
1: أز عولي وسري وانجيتكم ولو بقشي جيناكم وقونج كيوينا بس وقونج كاسر تانيست خصينم أسخم مغسري دشون باقش دكم وتخم دري بروش أخوة خوشيك دصفينم وز كفري كي كفري بلا داتين 5 كيلو ينقلك يعني حر 5 كيلو مرو الحالي تشيك خوشيك دي أز كفري خوي بلا داتين سر وسرت الجعاف دكم وزاتي مسر غازي از وقت اداتي مسر غازي بابا جمدي طبعا از ابا جمدي تخمسرنا ابا قرمجي ازاتي مسر غازي از عيارتكم حيا ساعتك دقادي ساعتاي قديا بكلاير ازبتكم قشوك هفترت كلي ازرت خيني ميجاداتي نبر ابا حنفيه ابا جمدي ازليتكم وداتي مسر سفري اخو حبكي ديو حيا صار ببي وجاسواك مشكا قشاجيتكم واصفين حياي خلاصتكم وجادو رزدس بخويتكم أس خويا إيش قال كنا خيمي كيف تجيك إيه أبي الهف خصني أزولو كيرا خوش سري بي حياة داويا ويج بو خويا رقشي وأز خويا خود خيمي وأصفين محريكي تدي حر طبقاكي حياة طبقا متكملة أز بتجيك خوي ولو بسر بردكمجي نقلكي هما يعني كيف تجيكي وك إيه تخم هندري مقدوس دي أز قصر وينانا ولو بسر بردكم حياة خلاصتكم ويجا أزي بهيل محياة وآفجي هر أزنا تقليني مزوبزو كبري بلاز عودي داتي مسر حياة وآبايا قشيت الري وحبكي بخويجي هفدو دقري وجادور أزي بتقليم تقلاي نقرام بجبونا برشقي أزهما وك بروشك بروشا خوي بيك كلان دي استجاقاب دكم وأزاتي مسر مكدوسي خوي حياة أو آفجي أزي جاري إجادو قهر مثلا مئيرو إيفاري تشيكريي سبا سبا هازي بكم أزي آبي برجينم تباجكي خوي بشوم زوابكم وزي جا بقلي بالوجه دن بيكون مثلا ما بيشياء كريه أوردابي إنارجي كده وباشياء إنارجي كده أزي جا دقلي بمش بوقش بفر زوابه يعني كتر دروشن
0: إجاولو دب حاضر دبش بوي تشيكر نيش بوي حشوي إجا حشوة وينات تشاوا حاضر دك
1: حشوة وينا بريك أز خلاص كم هنج زوانا بون أز حشوة خو إجا أز ويزي خوهور دكم نقل كيهور وستيراز قل كينا خيمي ومحمر عجنا ومحمر أولو بر أزي قشي حاضر بكم بيكون مكدوسي مجي زوابون أزي ديم سر باجة كيجي زي ما روحي بيخم وزواجي دبي إجازي مكدوسي خوزي بقويزي خواه ومحمرا خو سيري خواه بجاك خواه وخواتي قجنيش ديت خوشي ولو هما كفتي قجنيش ديت خيمي وتي جا قشي لنا بها فخينة وتي هندري بعجانا خينة وزد خيمي طبق هنم دندري قاتل ميز خوي إيجاج مر لازم دقة ترميز من سيقة ترميز حسب جاتي كذي
0: تقول من 5 كيلو شكر نجبوي 5 كيلوات شقيس محمرات شقيس قويز شقيس سيرش لازم بو
1: يبخده بها حسب حر مالك وحسب يعني هبون أوانه بقويز خوشه كيم سير خوشه وكيم حمرة خوشه يعني وقتها هبون هابه 5 كيلو يعني نيف كيلوي على الأقل اي وقتها تنبه هناك جيب الكي نيف كيلو تيخن 10 كيلو بعجانشي ومحمرة جي حسب الطلبة وسير جي حسب ايك جي حزبك بيسيرا حزبك جي حزناك وجب كيف أقول
0: شبو مكدوس محمرة توش خوشية آشيرين
1: أفجي حسب هناك جيج مكدوسة توش حسك هناك جيج مكدوسة شيرين حسك كيف عوانيك حسب أفجي سرزوق إنسان دمينه
0: تشاوا وان يعني مكدوسة خد صفين تندري قطرة ميزده شبو يقو خوشك در كيفن
1: خدي أسول والدو هفدو ريستكم أسقوني وان دم هفدو دو جروفر أسكشي تجيد كيم حياتك يسري وأجدور أز دهيرن بتشكي كتديش بوك خاطريك آف ما آف بيت كافي آف بيت كافي جاز دقليبهم وحياة جاو آباتي نامين وجاد حسابي خود زيتا خابك وتزيتي تخسرت
0: تزيتا شتخ هندري ويناد بخود إني مقدوس بكيشان زيتي بيتر خوشة
1: خدي أو بخود زيتا زيتونا خوشة نقنا خوشة بس جمده دبوك رون او نقل كي ايجا اي بخواز اي هبه ويشخل ناف هفخه اه زيتونة و اه عادي وهناك جي جيب زيتا عادي حسكن حسن او بخواز اه زيتونة خوش قل كي بي خوش
0: چنا او شاشتي گو خلق دكويني دي چكرنا مكدوسته حطاني گو او مكدوسي هاني نخوش بوان در دكويانا مزبوط در دكوي
1: يك جي كل كل بري ما تشلو تكر ما تكلان ما تكر بروشي أبا ما تكليان ما بعجاني خبر داني إجا عميل بنده بانا با أبا يا نرم بو و أب نرم نبو أمسي ساعة تابي بدمان إجا هناك دكليان وهناك نكلي بون حريك وشكلك دهات أو يك جيبو أنا أو طريقة يا ما قد كريه أز أنا ولو بساعتك دمعتك أرماني سعلم عندم أز ما ساعتك تكم دري بروش أخد وز عيار دكم جدانينا السر غازي حياة أو يك جي طريقاك وقاد دواجي قال لك جيت بن كفرد دهيلن دهيلن طرش ببه أو جي خراد به وهناك جي جي خوي نسبة خوي قال لك جي زبالة خدامي خلد بي مقدوسي مشهور هاتي أبجي نسبة خوي دبي هندق أري يعني تتخيج بوك آفي برد بس

والله راستي هيفا خبراوي يا دبيجة بقويز خوش كيم سير و كيم محمرة خوش لإيجاد بينا لسر هريكي وكاريناوي يعني حريك لغوري قدرتها خود شهدك هيفيد كنكو أف هف بيبينا هان بدلي وابو هنجي فيدا بكنجو مقدوسي واني إيصال خوش وزابط دركبه.

0: ام لو فيجريان گهدارن حجاب مشاركه ديتر مشاركه تقني دنافا او اوبكار اننا مني زيدج بو تليفون وموبايلات او اعتماد مروني زيد للسروينا بدها مو بالشان ده هجر ام بحثا او بلاتفورم اي سوشيال ميديا بكن او الافن اذا كا اصطناعي اي بكن لك لك او تسوق الكتروني ما خص جو ام ده مجاره خونياتي قانيني ايرو ده برسوا هند برسان ناس بكنكو ديكاف بالا من دجي وبالا غهدارانجي او برسنكو اليكاريا مرود كنتشا وايك دكاره او بيانات خوني شخصي سر انترنتي بباريزا او خصوصيه خو لسروي وان بلاتفورم انجي بباريزا كي لك هن شيرتن غريداي بي امي زيد تر ناس بكن بهفكاري خو يونس الهيمس بر برسي بش تقني راديو ارت هذا ده ما تباش بيونس خويايتي نخش بكيف
1: هذا ما تخش ب خديرو
0: خيايتي نقش
1: كده معرفه دي بس بري قشي سرانا بري انكا قلكي خوشبو بس باسيا هي فاتكن
0: عم تحاولين يعني حربري قبب فقرات مش ترى عمرو دياب دي
1: ليش خو انكا عمرو دياب كد باور عم بوفوليا
0: دي يلا يونس نها بري جو مرو حرب برنامج كي داخل بري جو ترباسي وي برنامج بي بي دي جهد اشت تخوازو غنوت تخوازو مرو كاميرا استعمال بكتي ده يانجي ميكروفوني أبي أزيد شو أولوي إذن هاني بدم برنامج أو كيجان برنامج بيتره.
1: بره إيش خواه موضوعه متعلق فيا بيتريرو. أيك برنامج كده تخيني شو برنامج به؟ جانا برامج هنا يعني نش يعني شنابد صلاحيات مايكي وكاميرا بده. فقابط التالي تخينه صلاحياته تددد احتمال أو برنامج هاني دنجة تبسجلين بها يتجهبه. احتمال كاميرا تفك وبها يتجهبه. تم دائما تم بيجن تكنولوجيا برطورية والذكاء الاصطناعي شيبوية وقال لك برنامج النبع الشيبونة فاحتمال تلعباك تدخين أما فرضا بين الألعاب الإلكترونية قال لك ألعاب هنا أنك عدد كيفن صلاحيات تخوازن أنه بيجين كاميرا وبيجين مايكي بيكون أولعبة هاني برمجياك نباش تدهية أو لعبة هاني احتمال دنجة تسجلين احتمال فيديو فتكي وتصورين وتلجيكي ونشتي وهاي تجيتني وفياب الرأي على فكرة ناز نانوز قهدارات ولو قلكي تشيك دكم بس بالرأي دبي هاي مروج مروها
0: دم الترسان ديونس جاوا قهدار
1: اشتراسي بيجم كقال خوبكم جي ازيرات كفن فرضا بس موبايلي ناخي ازر براسي اشتر بيجم يا موبايل مداني ورس طفينا حياجمتي طبعا الموبايل الطفين بشري اموري تقني بالذات يعني اموري تكنولوجي تنكر تبي والله محمي صدصدي افهاتي تني فتبي هاي مروج في نقطة هبة صلاحيات كاميرا ومايك ند اي برنامج فمي انكا قال اي بكن طريفونا مرو ايفون ب يا اندرويد ب مرو شلو كارت تحكم بي بكن من انكا برامج شمهم مجموعة صلاحيات كاميرا ومايك وقت برامج اي محادثه وقت مثلا واتساب تيليجرام ماسنجر فانا خمناك بس صلاحيات دن حمد يعني تبدا لعبكي اشبوش تبدا لعبه تبدا موقعي ارسل اشبوشيه يعني مواقعنا الالكتروني هند صلاحيات كاميرا ومايك تدوان ابانا نباش فتشاوات التحكم بك عمي انك قال تليفون ايفون بك في حال تليفونات ايفون ب تهر اعدادات لما بعربي بيجن مش بخلك خوشك ناس بكن اعدادات بشوي تهر تكف الامان تمام الخصوصيه والامان بشوي اجا قابت كفي هندري موقع هي يقول لك خيارات هنا تهر سر كاميرا تي كاميرا اختيار بك والورش تركب تطبيقات كاميرا استعمال دكن تطبيق ا كاميرا جن لازم به راجي يعني فرضا انت كاميرا سماحها عندي موقعك الالكتروني وسماحها هني راجي تجربي انت سيدي انا
0: كاميانها بنفس تمام بكوز اللي بقر
1: وتهار السر ميكروفون جي شي خياره هبه ميكروفون بكارتين تواجي راجي وفي حالنا لازم بشتره اي محادثه بهل واكيد يعني نحو جي اشتره تمام
0: بشتي اعدادات تهار مكودة يونس
1: تهار الامان والخصوصيه او الخصوصيه والامان وبشوية تهر جاء أول شيء موقع هاي وتتاكف بني حياة جتبكي كاميرا
0: كاميرا
1: تقيا كاميرا كات شو الوقت هاي أنا كات كاميرا
0: الجم تيليجرام
1: تيليجرام
0: واتس أب
1: أيوة
0: شات جي بي تي
1: شات جي بي تي عاد بيجمنا راجي
0: أزي راجي مين
1: تمام
0: جم درايف هي
1: درايف اوجنا لازم راشي
0: فيسبوك
1: بهل
0: جيميل
1: بهل
0: انستغرام
1: انا بهل
0: ماسنجر
1: بهل
0: وسناب شات
1: سناب شات خمناك
0: باي
1: مكتجر معنى سناب شات يعني مش بو تصويري خمناك يعني بس وكيدن ايدن لازم بول ونفس الشيء تهار ميكروفون جهه تكاميرا تانية ري تهار ميكروفون جهه تمنر بيتش برنامج
0: انا فيها بهل مشتي برنامج
1: ايه تمام طيب في حال تليفونها تا اندرويد به تشاوا اوكي تي او جهه اعدادات تهار خصوصيه اجا الورد اشتك هينا بيوي مدير الاذونات هي تهار مدير الاذونات وتلور فك كاميرا تبنر بكاميرا تشو اذونات تدايه تراك اين لازم تراك وميكروفون جي تي او جي اين لازم بتي او جي راك
0: بلي
1: طبعا ابيات ديسا بيجم ابيات اجراك حمايه يشتر تليفون اتر جبوت مرتاح به يعني ابيات تشكي بر مهم ديت فتراك ارسل او وصول جبو كاميرا ومايكي جبو او موقعي بشغل او وصول دخوسنا تديت وشاغي دنيا خراب ونكات شمات يعني شمات وصول جمت خواص يعني فدورة شركة بقران دنيا بتشكي يعني
0: مشكلة ما تكودي يونس قال لك جارة تطبيقك ولو عجلش مرو لازم مش اشبوكو راسا او تطبيق فبه ام هما التالي تالي تالي تخين حتى قوتي هي لدي ازنيد دس ميكروفوني وكاميري قشي قال لك جاران تشتكي دنجي تكف بالا مرودة مرود خودية يعني مش مرور نلازمة بلوتس واي في مرور بيخصي دي اللي تعدافي يا هي
1: ابجي نقطه كبر مهمه واي في هلا بي يعني خمناك واي في في حار شغال ب از به يعني از قيام حد خوي في حال الموبايل جبنا لازم بقى از واي في بطفينا لعده امور اولا واي في دهلش احنا بطاريه كام بفه يعني واي في شغال بفينا دهلش احنا بطاريه كام بقى نقطه اول ونقطة دوا واي في تدهله حرتمت متصل بانترنت وفي حالنا لازم بشتره وتراكت يعني هو شغي واي في خاب طفين بينما بلوتوث بكارنين الا اشتر لازم
0: به
1: فرضا في حال اشتر لازم به تيب كاربينه
0: اشتكتيت هي حطت لود بيجه
1: احتمال موبايلك تنشتا تبه ومشكلاتك تذهب تقني تذهب دريا بلوتوث كارخو بجينته نقطة في حال شغال بين اوكي اشتبستينه بأنه أوكي اشتبستينا كار ملفك تليفوناتا قبول بك بعلمته فبلوتوس كار كارنين إلا اشتر لازم بذا وواي في في حال تراكت واي في خبطة فين جبو أيضا بطاريات جيفالا نبه
0: تقال بطارية كر قال لك جارة مرو تليفوني خداتين لسر شحني بديو مرو رازي مرو نمال سر وراجي حطاني قو مروش خوشيار نبه افتش قيسي تعديل بطاريتك
1: طب أف برسعاني برباشة اولا تجاوبت موبايل تهلل سر شحنه وشحن تمام دبه وتراناجي تليفوني اي انا كانه قش مفع تشيبونج بو انه خطاه خجيان شحنه داوي بطف الشحن تمام شحن طفه بينما تعداوي البطاريه هي بطاريه قرمتك جاوبت تيار كهربائي دي وبطاريه شحنه والتليفون امره شحنه ليه تقطينه وجاغي وتعداك البطاريه كي انه بطاريه قامتك تمام وايضا شحنجي احتمال شحن في حال نوعياك نباشبه احتمال مشكلات تقني او مشكلات كهربائيه شحن شيف فجبو في جبو بطاريه تعدليني وجبو كونتاكت شنبه او مشكلات كهربائيه شنبه يفضل ان تليفونه شحنه تمام وازرق طبعا قال لك حب تقييد في تشكيناكن دي هلنسر شحنه دي بحياه برا تمام والحال خبطه أمزان الحالي خطفه بس إج عمري بطارية كم دك واحتمال كونتاك المالي تشيك
0: يونس تبيري يقو مرو برا يعني تشكيو له راس هي يقو مرو شحنا أخوانيك صد شحنا آه بطارية دي بيتمي برقد حشتي دب أبيات شقي سي راس وك معلومة
1: دايفون دهي
0: أها أريش سر آيفون أز دي بيجي
1: دايفون دهي دي بيجي إنو الشحن المثالي إنو دقيا حيا حشتي فإنو دقيا حشتي دقيا شحن المثالي بس إيه برأيي أما فيات مشكلة تانية تشحن بقصد عادي يعني مشكلة تانية أبا آيفون إنه فايت جاي إنه كإنه وقت بتشي نقطاك علامة إنه فات جاي حشته شحنة تبو شحنك مثالي يعني جبوا ترى تبكى تكار تمام بك بشرط إنه البطارية خوني موبايله متواصل سر شحنة نهلة لأنه وقت ما قلت أو شحنة هني احتمال مشكلاتك إيش بطارية تشيك عمري ويكين بك ويقرن بك واحتمال كونتاكت شيك جي او شحنه متواصل يعني ونباش
0: ده داوي ده يونس شيرتا تتشيش بو كس أو كس يقول هال مجهوداري دك شيرتا كأوله باش بدريا تقنيرة يقول ها أسكارم إيروش بيبكم
1: بخده شيرتا حري باش بدموار أحري أول
0: تحمسي خويا شيرتا قالك يخوش
1: قالك يخوش بناري أول ذكاء اصطناعي يعني الدنيا قشترب عليه في يعني تدرد يعني بو الدنيا قشتكي إنه أدوات الذكاء الاصطناعي بري حمتشكي يعني أيك أنا كاتشكي بخينا لنفترض الجديد لا وقت خد برنامجكي بفهم برنامجكي كيفن بفهم أظهر معداتك أدوات الذكاء الاصطناعي بخينا كعلم كخوندني يعني كاحتراف بكم فأول شيء مستقبل إج أدوات الذكاء الاصطناعي ريه أفيك وتاني شيء إج بو حماية إجراءات حماية تش برنامجي بكار بينا ناسبك بصلاحيات يوتشيه لازم جهرة مايك وميكروفون مايك وميكروفون وكاميرا ند أي برنامجي وآخر مهم تبرنامجها جيب كاربينة مصادقة ثنائية بفعالينا وكأنه فرضا ما فيسبوك بكاراني غير أنه تكلمها خوني مرور درباس كحياة تهرى دبيت مصادقة ثنائية بفعالينا أنه إشعارك شتر ورد أوكي بدا وتخلقها شو تابرة مقالة شكر ما قال إنه واتساب جي أنا كميزاق دانينه إنه كلمة مرور تكررته خسر تطبيقه في حال يك حاول أن اختراق بك وبفعلين جمخه ناشغله إلا توي كلمة مرور تخي
0: ما أفشي بخير كاتا شكر يوم استبيرته
1: أو جي أسبوعها شو ما شكر وإن شاء الله هدي هدي يعني فقرات تبي قالت تشندن بك فقرات من يرو بيتر يعني ما وقت بيتش ما قال كاميرا وميكروفون كر إنه دبي هاي مروج وان هبه إنه أي برنامج بنا حردوا بكارتينا.
0: بلي. قالك سباسج بوتيون السيرفان برسيفان السيرفان شيرتان ساعتها تقلك خوش
1: بيه. آتشي خوش بيه لسيدان.

لفرو بي اوايم دكيجن داويا خلقا خوني ايروج برنامي راديو زين قال لك سباس جبوي وجهدار انهيجا لسر جهدار كرنا و سباس جبوي هفكارا من الكنترول هيفا عبد القادر استيدان حسين بورابوم حطاني خلقا سبا شادو بختوار بن بخاطري و

0: جود البتي
1: بلا حبك ما أعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

عاشقي ليلي جاقد رش ماي واي قد محشوقي

وايوم دربونو من فانوم تبتيرم خدي واي جبن فانا قرباني أتبتيرم واي واي صالح كويتي قربانو أتمشم واي واي أتعاشقي لي لي جابد رشم واي واي.

شين مواي وان ترقونو بالفانم الزيخين مواي وان لبن بانا وقربانم الزيخين مواي وان أصحاشقيني ليك يجقاتي دمواي وان أدمحشوقي ليك وركيتي دمواي.

جي استديا ارت الباجاري عمودي والسربيلا نوتو نه نقطه بينت هون المجهود اريد كندما وباش به افجي خليك كنويش برنامج راديو زين السيدان حسين بورما.

تقول لك يخش ده سبيكر هيفا قال لك سباس افكار من الكنترولي هيفا السيرفيس رانا خش جارك دندا ما باباش بجهدار انهيجا سلافن مجبوي تشكسي قود فيك يليد المجهداريدك شخوا ايروج دشما بينجي جوتمهية بينجي اكتوبرية روجا جيهانية ما مستيان شخوا افروج هاتا دسنيشان كرن وكي ريز قرتنو تقديرك جبوي رولاوي ما مستيد افاكرنا وان نفشان ده لكي لكا افاكرنا وچكرنا بيش روجا وان هر سال افروشتي ببير آنين و تيل دار خستن وكي تكزيكي لسر گرنگيا خوندني و سپاسيا هر ما مستيكي كودبا وك دستكي آلي كاريه دوه گوهستنا زانست و معرفتي شبوي خوندكاري خواه.

خلاص هي واش بو خاطرته مي ايرو روجا خو بكندر باس بكون مي بكنجي بقادين ني جاغو دارين هي جال صدر جا هي ساعتك يا زيب وربم بهجمارك جي مجارن جدا جدا هي في دارم كو مجارن مجي بدلي وبن ازي جي جم خورتك يدس بي بكم كل كيلك خوندنا خو دس ببروجيك خوني تايبت كرياكو او جي او خدمتها اغ هاشتنا ادا خوازا يوكي دليفري ودس بي دس بي كريال باجاري عمودي امي زيد ترجي ناس بكن تشاو او فكره هاني كتبالا ويدم تشدك هنا خلكي وحطاني كودك كويدا كيجي دتشا بشترا امي الهف بيبينا كاتو ماركري قهداري بكن بخانمة كيرا لسر او طريقات شكرنا مكدوس اللي جمعنا كابي تشاواية وچد هيلكو مكدوس بيرا خوش دركوه دداوية دا وكي هالروجا دشمي امي بمجارة كالتقاني بهفكاري خيونس الهيمس بداوي بكن

أفن مجارين خلاك ميا إيرو هنجي تكارن تفلي ما بنتي كلية بمرة بكن هجر برسن وهبل نسر مجارين من يعني مجارين ديتر وندك أنت خازن تكلية بمرة بكن بي وندي ونامين خوشي بشيل نسر فيج ماري هندكارن صفر نه نه بينج حشت صفر شش شار نه سسي.

0: بمن ريد ريا تليفوني جواني بنافي جهاد شاكر خدي خدمتها زو طلبات الباجاري عمودي دما تباش بجهاد
1: دم باسر جغال السنة دم عاشر من باش به
0: قال لك سباس جهاد دس بيك يتم تخوازنش تناس بكن راستي باجاري عمودي حوجي في فكرة هاني بو في خدمتا هاني بو چا وقت بالات الدس بيك بك
1: بخطي دس بيك راستي تدي وك شركة أم الجماهية أوبتيمت أوبشن إجا مغرات دخوستن أنو إيه مناقصات طلبات أنه مواصفات عرض أسعار أتشتانا إجامة هنا كي أصنقي دكشاندم شخو فكرة آم بو ما قد بوك باجاري عمودي أنه حوجتي أنه طلبات أنه ليها بن فكرة جوي هاتما ما قد أنه أهم أمي بي باري هاني ميراكا
0: چه تشتي هشت قوت نافي بك زو طلبات جهات قيت تشقيسي عجلي تيدا
1: بخودي عجلة قصي تشتق زو قدين جمرور قصي باشا اجبروا ما قوزو هم نابك كردي يجي وهم باشا
0: تقود ام يعني خيايكو هن جروبك نيات بتني بفيكاري رادبه
1: ام جروبك نشخام طبعي انو شركة اوبتيمت اوبشن اجبشك جي زو طلبات يعني نوك دليفري دي ناس كرن طلبات الايمان
0: طلباتي ووقت شنو يعني او تشتين جو خلق بخازن جو وتكارب وبكينه جموان لمالي وتشبه جهاد
1: يعني طلباتي ما حرتش الجمهور مساله صيدليات الجمهنه مواعيد دكتوره الجمهنه مساله انه لحومات الجمهنه خضروات الجمهنه حرتش الجمهي بس اما مساله توصيله انه وقت بيجيك دليفري جزءك اشكاري مي نهام دما بيش دم دفكرن أم تشني مسترجي أم بكر مسألة وق تدي تطبيق وق أبي إيه علي بابا هي شيء يعني تشتكي إجوان دي وق وان بيشكي مستر بشي
0: يعني وبقافك بتشوك وده سبيكر جاد بيش دي يعني هوني بتقافن مسترجي رابن
1: أري
0: إجا أفخد متى جهاد أفخد متى قلت إنها بيراد بالباجاري عمودي أفا دليفري هجر أم بيجن بتاني الباجاري عمودي يي يانجي هجر إنك شتبو خازن جبو دفرن إيه نيزيك جيت كارب بجوان ره
1: نهاد دما نهاد تدي بني نهاجي مشتر قلت إنه نوك دليفري تيناس كرن طلبات يعني بس أنا كان نهاد بوري إنه الروب شاماني نها انو تنت باجاري عمودي دي بس دما بيشت يعني حطاني شامي بي كردستاني بي قامش بحر داري بي ام كاري حر طلباتا ام تشيك بيكن و ام بيجي بينن
0: كاري تشكي جان ساعتي حطاني كي جان ساعتي جهاد ولو دمك محدد دس نيشان كريش بوي وينا هي
1: دما محدد تني دما وقتك شغل هبي ام هنا حطاني نيفي شغيشي أمدمينن كار كنجي بيخوستن كنجي احتياجي خلقي هبن كنجي تشيك هبن أم بجي أمدينن يعني سبها حطاني درينجي شغي دوازي شغي
0: خلق يان زبوني قوتشتك جوان لازم بوچا وتواصلي بتربكن جهاد دنجي متك
1: خلقي بخوزن تواصل علي راستي
0: كرم بك خلكي بخوازن تواصل خلكي بخوازن تواصل ترى بكن يعني وتشاوبه
1: النهار ده سبيك مس انه سبيك لينا مساله واتساب يعني رقمه مني واتساب هي خلكار السلوي تواصل مربكن وامشي ام كارم بيجي بينا
0: تنزو ده سبيك يتولوا اقباله خلكي السيرفي كي تشاوا ديولو كاري ده سبيك
1: تديب معنو انه فترة اولي بكون هناك انه كارش قصة فترة اولي تشيكوه بس القوري باجاري عمودي انه هر باش انه اخلق تواصلي دكن
0: بيتر تواصله معنو اشبو تشي چي بيتر اشتدخوازن جهاد
1: اشبو خاطري انه مسألة انه لوازمية يومين مسألة انه نام بكوشت بخضرة بغاز بصيدليات بن يعني براني ولويا
0: جهاد وكي قوم اشتناس كر جي تلكي لكابينات تدخوي نجي ايجا اف فكرة افا تقو تدس بيكر يا او جي دبوك وستيلاكي وك علاوكي قوت آلي كاريا خو بكي دخوندنا خوشي ده وك مصدر دخل بش بويته
1: بخدي او مثلا بتري مثلا انه مصدر دخل نهار جديد بفكره مصدر دخل جمع تشتكي ثانوي يعني ام دبيشن بلاقي كاري ما كبيش بكفي يعني ما داي برد جابي خوشي حطاني بين 6 مهي اول 7 مهي اول جي انه مرسلا انه بدخل جمرنيش بخاطري انه ام كاري خوهم بيتر ام بيش بخنم بس اما مبدئيا باشر
0: ما نها دوامة تنية آزان انجهي آ جامعة تنية الجهاد
1: الدوامة مني زانينجه هي وقتاك دوامة زانينجه هبه أم دودون دوس سينم بره دور أم دبدلينن يعني وكه من أو ببه يعني كار نايسة كناندن بس يانا كإداريا كإيه إداري بدك أزم
0: تشاوى توفقي ان دناف خون دنا خود ودناف كاري خود بيجو تتعدل يكيج وانا بكي
1: تدي بري نهام مشتركوت مشتركوت انو ام جروبن ام باري هدو ام راجين مثلا وقتا خوندن هبه مثلا وقتا دوامي من الجامعه هبه مثلا انه فانستانا هبه ايش بديل ام بهنا راجين في كاري هاني ام بريتبن
0: يعني تعدل خوندنا تناي اجا بنيرينا تا تقي سيجرينجي جو اف خدمته هاني اللي باجارك يوك باجاري عمودي هبه تشيببه
1: بخدي يعني تشتكي له تشيب بجاري مدى بر باشتش بو خاطر خدمتا خلقي ما بك خدمتا انه اهو الدوري مرو بك تشتكي دي جي بيج مشتر ايش بونا مثلا خدني جي يعني حتى انه مثلا كوقت طالب اس فكري يعني ام الي كاريات طالب جيت كنا يعني مساله حجوزات الدورات مساله انه محاضرات مساله انه مساله تشتكي فهمك جي كجمع مستكي كم معين ب أم دكارب بيجر ببن أريكار يعني طالب هم المال أخوي وهم خدنا خشيت كي يعني دكارب بيجر أونلاين.
0: وكيدن جهات هجر أم بحثا أسعارها بكن هون شو واحد حددين لجوري تشي شنو هاتنا وبتقيسية لسرت شد مينة.
1: نهاية لجوري أسعارها أسعار أم تشتكي رمزية أمش خلكي أم دستينن إجبر بجاري مني عمدي بجاري كي راسن وبتشوكي بس هنا كي مزنجي. يعني ميتوري منها ميتوري اي كهربانه ميتوري بنزين اجي الجامعة هنا بس امبراني ميتوري كهربان بكارتينن يعني السعر وش تشتكي رمزي امش خلقي دستين يعني 10,000
0: حاليا توصيلات شقيس يدور بجي بس بتاني 10,000
1: توصيلات شقيس يدور بي يعني لتاليا عمودي بالتسبيك اي بجي 10,000
0: ده ما او عمودي قش دشارع يعني تقيس يدور ببرقة 5 دقائق تربط مولنا قل لك سباس جبوت جهاد جبوها بالي تجي هي بياسر كفتني جبوي ود خوازن ساعتها تخوش به
1: سرت عفال السلام
0: قدرين مشخو بمن ربو دريا تليفوني جهاد شاكر خودية بروجيه زو طلبات لباجاري عمودي قل لك سباس جبوي

0: شخب هاتنا بايزي راد هيفا قال لك مالبات هنندس بتشكرنا منا ازفستاني دفيدا ميداد كنت نافا ويدا جيجا تشكرنا مكدوسة ويك جوان تشتن هري سرك لازمك وهبل سر سفرات عشتي هقر امبيجن يان عاشي فيبا جاتفي قو حازر كرنا والجم قال لك مالباتان وكهفي لي هر خانمك هر جنك ولو لمساك ويني تايبت تشكرنا ويدا هيد هيلك واف مكدوسة هاني بير خوش تركفة وهمجي ناجح با زيدا تر لسر طريقات شكرنا مكدوس تشيرت تنجريداي بهن حطاني جو خوش تركبه من ناس بكن بريافي فف بيفينا آتو ماركري بخانم نسرين حسين را كام جو داري بكن جو دارين آرتان هاب من ريا خانم نسرين حسين دما تباش به
1: هاويشي باش به سر جعبي مقلك بخيري
0: خانم نسرين تايصال مكدوس تشي كري تحاضر كري
1: انا وقت عوي دنيا جمد أنا ما بدس بكري.
0: تشو قيس شكري إيصال؟
1: إيصال مكيم كري 5 كيلوي نقلك.
0: قيصالي بري تشو قيس شيدكر؟
1: فودي مقلك شيدكر. يعني كيم 5 كيلو مزارو كي مبشو منسر هف بمدخوار. عريب خودي أنا إيصال نا 5 كيلو تاني متشكر. إيصال دسار ازل كيم شيدكم.
0: تدبيجن ها وقت جمدي هوي وقتا مكدوس ما تقريبا خلكش كنجي ديان تبخوا تشكنجي دس بيتك قوت مكدوس حاضر بكوت تشيكه.
1: عين أف وقتها سري ما هذا حسب قرمبون الدنيا قرمب مرزو تدس بيناك إجبر رزو ترشتبه الدنيا ولو تجمده وقتها مكدوسي جامل وشكو بعجان نهدر تكبن بعجان يقدر كبن عولي قلك خوشنج مكدوس را
0: إجا كاش مر بحساوي طريقة خود بك دتشيكرنا مكدوس ده جدس بيكي قافا قوت بري خود دسوكي حطاني قوت ويحازر دكه
1: أما أولي يزدرم سوكي كجان بعجاني ولو خشكي شايك بن أولي ما أبي عادي تشيت كن أبي جيردقون ألماسي أنا أو بيد العجل دركتن بري ما ألماسي تشيت كن أو جوان بيفتن أبو أنا بيد العجل دركتن أو خشن حمصي جيرد بيجن حجمي وي وسط نايب تشوك يب تشوك يب تشوك يب تشوك تتيني جرد دركتن وي مازنش خناين خوارن وسط من خوش دركتن أموانا خوشت نقين وامتين المالي أميش بو مقدوس يا خوتي تكن أز إجا حاضر يا خو وكلايتك
0: حاضر يا وياش شو ديش جوا دس بيتك
1: أز عولي وسري وانجيتكم ولو بقش يجيناكم وقونش كيوينا بس وقونش كاسر تنيست خصينم أسخم مخسري دشوم باقش دكم وتخم دري بروش أخوة خشك دصفينم وسكبري كي كبري بلاداتي 5 كيلو ينقلك يعني حر 5 كيلو مرو الحالي تشيك خشك دي أسكبري خوي بلاداتي نمسر وسرت الجعاف دكم وزاتي مسر غازي از وقت اداتي مسر غازي بآبا جمدي طبعا از آبا جمدي تخم سرنا آبا قرمجي ازاتي مسر غازي از عيار دكم حيا ساعتك دقادي ساعتاي قديا بكلاير ازبتكم قشوة كهفتر تكالي ازرت خيني ميجاداتي نبر آبا حنفية آبا جمدي ازليتكم وداتي مسر سفري اخو حبكي دادي وحيا سار ببي وجازوان قمشكا قشا جيتكم واصفين بحيا خلاصتكم وجادو رزدست بخويتكم أس خويا يجي قال كي ناخي ميكاف تجيكي إيه أبي الهف خصني أس أولو كيرا خوش ساري بي حيا داويا ويج بو خويا رقشي وأس خويا خود خيمي وأصفيني محريكي تدي حر طبقاكي حيا طبقا متكملة أس بتجيك خوي ولو بسر بردكم جي نقلكي هما يعني كيف تجيكي وك إيه تخم هندري مقدوس دي أس قصر بينانا ولو بسر بردكم حيا أس خلاصتكم ويجي أزي بهيلم حيا وآبجي هر أزنا تقليني مزوبزو كبري بلاز عودي داتي المسر حياة وآبايا قشيت الري وحبكي بخويجي هفدو دقري وجادور رأسي بتقليم تقلاي نقرام بجبونا برشقي أسهما وك بروشك بروشا خوي بيك كلان دي استجعاف دكم وأزاتي مسر مكدوسي خوي حياة وآف جاري إجادو قهر مثلا مئيرو إيواري تشيكريه سبا سبا هازي بكم أزوي آبي برجينم تباجكي خوي بشوم زوابكم وزيجا بقلي بالوجه دن بيكون مثلا ما بيشياء كريه أورتابي إناد جيكي داي وباشياء جيكي أزيجا دقلي بمجوقش بفر زوابه يعني كتر دروشن
0: إجاولو دب حاضر دبش بوي تشيكر نيش بوي حشوي إجا حشوة وينات تشاوى حاضر دك
1: حشوة إنا أحباريك أز خلاصكم هينج زوانه بون أز حشوة خوا إجا أز ويزي خوهور دكم نقل كيهور وستيراز قل كينا خيمي ومحمر أجنا ومحمر أولو بر أزيك شي حاضر بكم بيكون مكدوسي مجي زوابون أزي مسر باچا كيجي زي ما روحي بيخم وزواجي دبي إجازي مكدوسي غزي بقويزي خواه ومحمرا خواه وسيري خواه بچاك خواه وبخواتي قجنيش ديت خوشه ولو هما كبتشي قجنيش يزدخيمي وتي جاكش الناف هفخين وتي هندري بعجانا خين وزدخيمي طبق هنم دندري قتر ميس خوي اي جاج مر لازم دو قتر ميس من سي قتر ميس حسب جاتي كذي
0: تقول من 5 كيلو تشيكر نجبوي 5 كيلوات تقيس محمرات تقيس قويز تقيس سيرش طال لازم بو
1: يبخده بها حسب حر مالك وحسب يعني هبون اواني بقويس خوشه كيم سير خوشه وكيم حمرة خوشه يعني وقتها هبون هابي 5 كيلو يعني نيف كيلوي على الأقل اي وقتها تنب هناك جيبر كي نيف كيلو تيخن 10 كيلو بعجانشي ومحمرة جي حسب الطلبة وسير جي حسب ايك جي حزبك بيسيرا حزبك جي حزناك وجب كيف أقول
0: شبو مكدوس محمرة توش خوشية آشيري
1: افجي حسب هناك جيج مكدوسي توش حسكن هناك جيج مكدوسي شيرين حسكن كيف أوانيش حسب أبا أجي سرزوق إنسان دمينة
0: تشاوى وان يعني مقدوس يخد صفين تندري قطرة ميزدة شو بوي يقو خوش شكدر كيفن
1: خدي أسوري والدو هفدو ريست كم أسقوني وان دم هفدو دو جروفر أسكشي تتشي دكيم حياة دكي سري وأجا دور أس دهيرن بتشكي كتاني شبوك خاطري قاف ما قاف بيت كيفي قاف بيت كيفي جاز دقليبهم وحياة إجا وآباتي دنامين وجا دي حسابي خوز زيتا خوابك ودي زيتي تخسرت
0: زيتا چطخ هندري وينادي بخوز يعني مقدوس بكيشان زيتي بيتر خوشه
1: خدي أو بخوب زيتا زيتونا خوشه نقنا خوشه بس جمدي دبوكرون او نقل كي اجا اي بخواز اي هبه ويشخل نافها بخي زيتونه و عادي وهناك جيجي زيت عادي حسكن حسب او بخو زيتونه خش قلت لي بي خش
0: شنو او شاشتي جو خلق دكيفيني دتشيكر نامك دوسته حطاني جو او مقدوسي هاني نخش بوان درت كيف يا انا مزبوط درت كيف
1: يك جي كل كلبري ما تشلو تكير ما تكلان ما تكير بروشي أبا ما تكليا ما بعجاني خبر داني إجا عميل بندا بانا با أبا يا نرم بو با أب نرم نبو أمسي ساعة تابي بدمان إجا هناك دكليان وهناك نكلي بون حريك وشكلك دهات أو يك جيبو أنا أو طريقة يا ما قد كريا أز أنا ولو بساعتك دمعتك أرمانيس على الماندم أز هما ساعتك تكم دري بروش أخد وزعيار دكم جدانينا السر غازي حياة أو يك جي طريقاك وقاد دواجي قال لك جيت بن كفرد دهيلن دهيلن ترش ببه أو جي خراد به وهناك جي خوي نسبا خوي قال لك جي اسبالا خديمي خلد بي مقدوسي مشهور هاتيه أبجي نسبة خويت بهند بقري يعني تتخيج بوك قافي برد بس تينا بتقل كي تخي أو كبتشي إيه ها فخصني ولو نقوتشي هما حبكي تخيني أفسي طريقك خرات كمكدوس
0: تقو هرتن ولو كتي طريقات شكرنا مكدوس دجي بريد يعني تبري نفسها طريقة شكر يانجي تطريقة خو قهرتي فان صاري داويدة
1: نانا مشتكنا قهرتي إيه ما بخوا بس أفكلاي تاني ما قهرتي هنك جيب إصوتي صور شكر يصوتي خواتينن وهور دكن وخوي دكن نظانم أبايا متشينا كري تجاري ودبي أمدور تخن بن يعني أمو يجيوك مسلا مقدوس تخن بن كفرد حياك أو آف ما أبايا در دبي خوش أبايا إيم أو تشينا كري من أقهرتي طريقة خوات طريقة مجرو جايد أبي طريقة مقهرتي كلاوي هون تزيدة تر يعني آم آبري
0: خانم نسرين حسين قال لك سباس شبوي تو عفيت بجواره
1: أي تصاغ بسباس ورشي
0: والا راستی هوا خبره وید بیجه بگویز خوشه کم سیر و کم محمره خوشه لی ایجاد بینه لسر هر یکی و کاری ناوی یعنی هر یک لگوری قدرتا خود چید که هیوید کن که اف هف بیبین هان به دلی و بو هنجه فیده بکن جو مقدوسی وانی ایصال خوش و ضابط در که

0: ام لو فيجريان گهدارن هجاب مشاركه ديتر مشاركه تقني دنافا او اوبكار اننا مني زيدج بو تليفون وموبايلات او اعتماد مروني زيد للسروينا بدها مو بالشان ده هجر ام بحثا او بلاتفورم اي سوشيال ميديا بكن او الافن اذا كا اصطناعي اي اي اي بكن لك لك او تسوق الكتروني ما خص جو ام ده مجاره خونياتي قانيني ايرو ده برسوا هن برسان ناس بكن كو ديكاف بالا من دجي وبالا قهداران جي او برسن كو آليكاريا مرود كن چاوا يك دكار او بيانات خوني شخصي سر انترنتي بباريزا او خصوصية خوا لسر وي وان پلاتفورمان جي بباريزا الكي لكا هن شيرتن گريداي بي امي زيدتر ناس بكن بهفكاري خوا يونس الهيمس بر برسي بشي تقاني دراديو ارتا ده دما تباش بي يونس خوياي خوش بكيفه
1: ها دما تخوش ب قديرو
0: خويا انت
1: خوش بس بلا قشي سرانا بري انكا قلكي خوشبو بس باسيا هي فاتكن
0: عم تحاولين ان يعني حال بري قبل بفقرات مش ترى عمرو دياب
1: دي ليش خو انكا عمرو دياب فيكت باور عم بوفوليا
0: دي يلا يونس نها بري جو مروح حرب برنامج اكيد اخي نبري جو ترباسي وي برنامج جي بي دجهد اشت تخواز جو نوت تخواز جو مرو كاميرا استعمال بكيتيده يانجي ميكروفوني أبي أزي تشاوا ولوي إذن هاني بدم برنامج أو كيجان برنامج بيتر.
1: بري شو هذا موضوع هما متعلق فيا بيتر إيرو. أيك برامج كده تخيني شو برنامج به؟ جانا برامج هنا يعني نش يعني كنابد صلاحيات مايكي وكاميرا بده. فقابط التالي تخينه صلاحياتها تددد احتمال أو برنامج هاني دنجة تبسجلين بها يتجهبه. احتمال كاميرا تفك وبها يتجهبه. تم دائما تم بيجن تكنولوجيا برطورية والذكاء الاصطناعي شيبوية وقال لك برنامج النبع الشيبونة فاحتمال تلعباك تدخين أما فرضا بين الألعاب الإلكترونية قال لك ألعاب هنا قاعدات كيفن صلاحيات تخوازن أنه بيجين كاميرا وبيجين مايكي بيكون أو لعبة هاني برمجياك نبع شتدهية أو لعبة هاني احتمال دنجة تسجلين احتمال فيديو فتكي وتصورين وتلجيكي ونشتي وهاي تشيتني وفيا بالراي على فكرة ناز نانوس قهدارات ولو قلكي تشيك دكم بس بالراي دبي هاي مروج مروها
0: دم الترسان ديونس جاوا قهدار
1: اشتراسي بيجم كقال أخو بكم جي أزيرات كيفن فرضا بس موبايلي ناخي أزر براسي اشتر بيجم يا موبايل مداني ورس طفينا حياجمتي طبعاً. الموبايل الطفين بشري أموري تقني بالذات يعني أموري تكنولوجي تنكر تبي والله محمي صدصدي أبهاتي تني. فتبي هاي مروج في نقطة هبة صلاحيات كاميرا ومايك ند أي برنامج. فمي أنك قال هاي بكن طريفونا مرو آيفون به يا أندرويد به مروج شلو كارت تحكم بي بكن. من أنك برامج شو مهم جوهر صلاحيات كاميرا ومايك وقت برامج اي محادثه وقت مثلا واتساب تيليجرام ماسنجر فانا خمناك بس صلاحيات دن حمد يعني تبدا اللعبك اشبوش تبدا لعبه تبدا موقع ارسل اشبوش هي يعني مواقع الكتروني هند صلاحيات كاميرا ومايك تدوان ابانا نباش فتشاوات التحكم بك عمي عنك قال تليفون ايفون بك في حال تليفونات ايفون به تهر اعدادات لما بعربي بيجن مش بخلك خوشك ناس بكن اعدادات بشوي تهر تيكف الامان تمام الخصوصيه والامان بشوي اجا قابت كفي هندري موقع هاي وقال لك خيارات هنا تهر سر كاميرا تي كاميرا اختيار بك والورش تردر كفي تطبيقات كاميرا استعمال دكن تطبيقه كاميرا جينا لازم به راجي يعني فرضا تكاميرا سماحها عندي موقعك الكتروني وسماحها هني راجي تجربين سيدنا
0: كامي انها بنستي تمام بكو زي اللي بقر
1: وتهار السر ميكروفون جي تشي خياره هبه ميكروفون بكارتيني تواجي راجي وفي حالنا لازم بشترى اي محادثه بهل واكيد يعني نحو جي اشترى تمام
0: بشتي اعدادات زهر مكودة يونس
1: تهار الامان والخصوصية او الخصوصية والامان وبشوية تهر جاء أول شيء موقع هاي وتتاكف بني حياة جتبك كاميرا
0: كاميرا
1: تجيها كاميرا كاتش البات هاي أنا كات كاميرا
0: الجيم تيليجرام
1: تيليجرام
0: واتس أب
1: أيوة
0: شات جي بي تي
1: شات جي بي تي البيجمنا راجي
0: أزي راجي مين
1: تمام
0: جيم درايف هي
1: درايف او جنرالز راشي
0: فيسبوك
1: بهل
0: جيميل
1: بهل
0: انستغرام
1: انا بهل
0: ماسنجر
1: بهل
0: وسناب شات
1: سناب شات خمناك
0: باي
1: معلوم سناب شات يعني مش بو تصويري خمناك يعني بس وقت ايدن لازم بول ونفس الشيء تهار ميكروفون جهه تكاميرا ثانيه ري تهار ميكروفون تمنر بيتش برنامج
0: ما فيها بهل مش تي برنامج
1: اي تمام طيب في حال تليفونها تا اندرويد به تشاوا اوكي تي او جهه اعدادات تهار خصوصيه اجا الورد اشتك هينا بيوي مدير الاذونات هي تهار مدير الاذونات وتلور فك كاميرا تبنر بكاميرا تشو اذونات تدايه تراك اين لازم تراك وميكروفون جي تي او جي اين لازم بتي او جي راك
0: بلي
1: طبعا ابيا دي سعد بيجم ابيا اجراك حمايه يشتر اش تليفون اتر جبوت مرتاح به يعني ابيا تشكي بر مهم ديت فتراك ارسل او وصول جبو كاميرا ومايكي جبو او موقعي بشغل او وصول دخوسنا تديت وشاغي دنيا خراب ونكاتشمات يعني تشمات وصول جمت خواز يعني فدورة شركة بقران دنيا بتشكي يعني
0: مشكلة مت كده يونس قال لك جارة تطبيقك كله عجلش مرو لازم مش اشبوكو راسا او تطبيق فبه ام هما التالي تالي تالي تخين حتى قوتي هي لد ازنيد دوس ميكروفوني وكاميري قشي قال لك جاران تشتكي دنجي تكف بالا مرودة مرود خودية يعني مش مرور نلازمه بلوتس واي في مرور بيخصي دي اللي تعداف يا هي
1: ابجي نقطه اكبر مهمه واي في هلا يعني خمناك واي في في حار شغال ب از به يعني از قيام حد خوي في حال الموبايل جبنا لازم بقى از واي في بطفينا لعده امور اولا واي في دهلش احنا بطاريه كام بفه يعني واي في شغال بفينا دهلش احنا بطاريه كام بفه نقطه اول ونقطة دوا واي في تدهله حرتمت متصل بانترنت وفي حالنا لازم بشتره وتراكت يعني هو شغي واي في خاب طفين بينما بلوتوث بكارنين إلا اشتر لازم به فرضا في حال اشتر لازم به تيب كاربينه
0: اشتكتيت هي حتى تولد بيجي
1: احتمال موبايلك تنشتها تبه ومشكلاتك تذهب التقني تذهب دريا بلوتوث كارخو بجينته نقطة في حال شغال بين اوكي اشتبستينه بأنه أوكي اشتبستينا كار ملفك تليفوناتا قبول بك بيع الميتا فبلوتوث كارنين إلا اشتر لازم بك وواي في في حال تراكت واي في خبطة في جبو أيضا بطاريات جيفالا نبه
0: تقال بطارية كر قال لك جارة مرو تليفوني خداتين سر شحني بديو مرو رازي مرو نمال سر وراجي حطاني قو مروش خوشيار نبه افتقي سي تعديل بطاريتك
1: طب أف برساني برباشة أولاً تجابت موبايل تهلي سر شحنه وشحن تمام دبه وتراناجي تليفوني إيه أنا كانه قش مفع تشيبونه جبو أنه خطاه خوكيان شحنه داوي بطف الشحن تمام؟ شحن طفه بينما تعداوي البطارية هي بطارية قرمتك جابت تيار كهربائي دي وبطارية شحنه والتليفون أمره شحنه ليه تقطينه وجاغي وتعداك البطاريتك انه بطاريه قامتك تمام وايضا شحنجي احتمال شحن في حال نوعياك نباش به احتمال مشكلاك تقني او مشكلاك كهربائيه شحن شيف فجبو في جبو بطاريه تعدليني وجبو كونتاكت شنبه او مشكلاك كهربائيه شنبه يفضل ان تليفونه شحنه تمام وازرق طبعا قال لك حب تقييد تشكيناكن ده لنسر شحنه دي بحياه برا تمام والحال خبطف أمزان الحالي خطفه بس إج عمري بطارية كم دك واحتمال كونتاك المالي تشيك
0: يونس تبيري يقومرو برا يعني تشكيولو راسته يقومرو شحنا أخواني كصد شحنا بطارية دي بتمي برقد حيشتي دب أبيات شقيسي راسته وك معلومة
1: دايفون دهي
0: أها أرشتر آيفون أس دبيجي
1: دايفون دهي دبيجي إنه الشحن المثالي إنه دقا حيا حيشتي فإنه دقا حيشتي دقا شحن المثالي بس إيه برأيي ما فيات مشكلة تانية تشحن بقصد عادي يعني مشكلة تانية أبا آيفون إنه فايت جاي إنه وقت بتش نقطاك علامة إنه فات جاي حشته شحنة تبو شحنك مثالي يعني جبو تراتبك تكار تمام بك بشرط إنه بطارية خوني موبايله متواصل سر شحنة نهله لأنه وقت ما قلت أو شحنة هني احتمال مشكلاتك إيش بطارية تشيك عمري ويكين بك ويقرن بك واحتمال كونتاكت شيء يجي أو شحنة متواصل يعني ونباش
0: د داوی د یونس شیرت اته چیش بو کس او کس گون حال مګهداري د شیرت ک اولو باش به دریا تقنیره گون ها اسکارم ایروش پیبکم
1: بو خدای شیرت حری باش بده مول احری اول
0: تحمسی خویا شیرت گلکی خوش
1: گلکی خوش بناری اول ذکا اصطناعي يعني دنيا قشترب عليه في يعني تدرد يعني بو دنيا قشتكي انه ادوات الذكاء الاصطناعي بري حمتشكي يعني ايك انا كاتشكي بخينا لنفترض جديب لوقت خد برنامجكي بفهم برنامجكي كيفن بفهم ازهر مع داتك ادوات الذكاء الاصطناعي بخينا كعلم كخوندن يعني كاحتراف بكم فاول شيء مستقبل ادوات الذكاء الاصطناعي ريه افيك وتاني شيء اجبو حماية إجراءات حماية تش برنامج يبكار بينا ناسبك بصلاحياتي وشيء لازم يجهره مايك وميكروفون مايك وميكروفون وكاميرا ند أي برنامجي وآخري مهم تبرنامجها يبكار بينا مصادقة ثنائية بفعالينا وكأنه فرضا ما فيسبوك بكاراني غير انه تكلمه خوني مرور درباس كحيات هر دبيت مصادقه ثنائيه تفعلين انه اشعارك اشتر ورد اوكي بدا ودخلك شو تبرت ما قالت شكر ما قال انه واتساب جي انا كان ميزاك دانين انه كلمه مرور تكارت خسر تطبيقي في حالك حاول ان اختراق بك وبفعلين جمخه نا شغله الا توي كلمه مرور تخي
0: ما افشي بخير كاتت شكر يونس تبرت
1: او جي اسبوعها شو ما شكر وإن شاء الله هذه يعني فقرات تبي قالت شندن بكر فقرات من يرو بيتر يعني ما وقت بيتش ما قال كاميرا وميكروفون كر إنه دبي هاي مروج وان هبه إنه أي برنامج وانا حردوا بكارتينا
0: بلي جالك سباسش بوتا يونس سيرفان برسيفان سيرفان شيرتان ساعات تجلكي خوش
1: بعد تجي خوش بعد

لفرو بفي اوايم دكياجن داويا خلقا خوني ايروش برنامي راديو زين قال لك سباس جبوي وجه دار انهيجا لسر جه دار كرنا و سباس جبوي هفكارا من الكنترول هيفا عبد القادر استيدان حسين بورابوم حطاني خلقا سبا شادو بختوار بن بخاطري و

جوتي كوا وندلو سيلب نلسر كسي وندرع كسب بسرقه لي وقو أم قهداري دكنو تبهيزن أمشي دبيجن جارك دن نما حظالي خوبدن بيشوه تا نبن وقت دلبو سيلب وش خلكيرن نبن غلام بلكي روك وري أو ببن زلاب دلبو سيلبو شارلي سرقش دامن چونة دان جخلكي أمون غلام قدا خودي سريوان دلبو سيلبو شارلي سرقش دامن چونة دان جخل كير أبون غلام هل من المعقول أو بمنزلان هاي دلبو سيلبو شارلي سرقش دامن چونة دان دلبو سيلبو شارلي سرقش دامن چونة دان جخل كير أبون غلام قدا خودي بسهريوان جخل كير أبون غلام هل من المعقول أو بمنزلان.

ببن قش مري ربيع هجار وبيكسب مين دور كبن جوار وجيع عازو لا وقع بخين الجوكر بكن ايه حميع جي خلكيرة دبن غلام ايمان وجبيرا كر البيشي او عندهم ايمان هاي بلغو سيدبو تشارلي سربش خاق من شو نهدا عم بلغو سيدبو تشارلي سربش خاق من شو نهدا عم جخل كي رابونه ولام قدا خده بسهري وعن جخل كي رابونه ولام هل من المعقولة او بمنزل عم

لك السمر حبك هوا.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش وشفتوش.

علي حضحك واخدعه ويمكن اخونه. لو حصادي في قلبي مخلص مش حامل وصوله. وانضحك في علي حضحك

وقت باكي من واپس مام بحبك تمير يا سلام وقت باكي من واپس مام وتحاكي بأجمل كلام أدبج